0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضياء نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انت لها بحسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها، في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
3: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
2: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها، تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة عجز حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرص العلاج تجلها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة، بكرة توقف من اللهفة على بابي، نفسك من الشوق والحرمان من تلة، لو تفقد أعصابك أنا ماسك أعصابي، ذق ما يذوق حبيب كان متوله، اعتاب قلبي على الهجران واعتابي عليك يا أبو رموش وقذلتنا هلة، لا تسأل الناس عني لنك درابي، ولا تذكر الشوق لا كثره ولا قله، إن كان قلبك إلى من جيت هلابي، بعد البطافنت قلبي كنت محتله، أعطيتني بعض ودك لكن الغابي، أعطيت هالشخص ما يستاهلها والله، مسامحك يا الغلا والشوق غلابي، غدرت بي بعد ما خذت الغلا كله، بعلمك عن سبب واحد من أسبابي يدعو إلى الحزن، واللي يسألك قله، ما زود الحزن إلا غدر لأصحابي، يا ليت قلبي حجر أو ليتهم قله، هاجر يا أول غرامي وآخر أحبابي، أنا عزيز ما يرضى حبها يذله، سيفي يقص الحجر من قو مضرابي، لكننا للضعافة ما نياسله.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: الخليجية دانت الأثير 1009.

0: على الخليجية.
1: مرحبا يا مشية الزور، هلي يا هلا. مرحبا يا راس مالي وكنزي وذهبي، أقبلي وانشبهرت فيك نظرة الملا أكثري من ذكر ربي ومن ذكر النبي. الله أكبر يا قوام خلق الله على مدمجين، تحت خصر تحت عاتق ضبي، اشهدني رحت فيها معك شوق وغلا. والبدر قد قال محد يحب اللي يبي جد لك قلب عليها الدهر شرب وكلا، وطاح لك راس عزيز شموخ يا عربي، وصار سرك حد موس على الوجه تلا. انطمن في لحيتي وانت علا فش نبي، ليتني عييت بالقلب مرخصته ولا وهقتني حيل تذيب في قلب غبي. البلني قلت لك لا قلتي لي بلا، كان قلب بين الأضلاع عند أمك صبي، ابتليتيني عسى الله يعين المبتلى. لين عاهدتك على الوصل لو كان حبي طالبك روفي بحالي ترى المتلي تلا، وعتقي قلبي تراني وحيد أمي وبي.
0: على الخليجية.

0: الخليجية.
1: وتغيرت ضاعت علي سيدة الغي.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بالسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: مفكر الريح يومي حطم اغصاني. ان عمري اوراق بجروحي هي جروحي. وان الندى يرتمي مشتاق لحظاني. يبوح لي بالغلا وبادله بوحي. وسمع اهلين يدفى البرد بلحاني. ولا انت يا ريح لا تسمع ولا توحي. عكرت صفو الحياه ونومي الهاني. وخليت سري ما بين الناس مفضوحي. يلي ذبحني ضماك وزدت بجناني. يا معتلي عرش قلبي حاكم روحي. وشلون هانت عليك تسهر اجفاني. وتقفل على الوصل باب ان كان مفتوحي. وانا ترى توني في الحب ممداني. مكان هذا معك يا خلي طموحي. سفرت والهم عقبك جاء ومساني. طيفك يدل الخفوق ويهدم اصروحي. بالله انا بنشدك قلي من الجاني. هو غموضك او ان ذنبي من وضوحي. خلاك تنسى الغلا وتحطم اغصاني. وتجي وترحل وانا جروحي هي جروحي.

0: ينوم تجرح.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: اطفئ النور بان وجه الصباح، وامسح النار عن فم المصباح، ثم لملم ما كان في الليل يجري من عذار الشعر الصباح الملاحي. هو باب فتحته فتمطى لو ذعي في فنه الصداحي، ولرجم الظنون كر وفر في مقامي غدوة والرواحي. والتقى الحياة بالموت وصل واتصال بعالم الأشباح، بين سيرورة الوجود وأنزل بالتعلات عن وجود مباح. والسؤال الأهم كيف بدانا بين كيف وبين كم صراحي، ثم كيف الحس المفكر محضا في انتقال مجرد وانزياح، وصراع ما بين خير وشر بين نور وظلمة مستباح. كن بهذا الوجود حرا طليقا، عش وحلق به بغير جناح، وتلخص حقائق الكون علما في اتساق على جميع النواحي، بين كونين واضح وخفي وطريقين مغلق ومباح. صورة الشيء عند فهم أرسطو للهيولي جاء في الألواح، ذاك فهمي له على بعد وقتي، بنية الشيء بان للشراح، بين عقلي وبين قلبي صراع منه وجدي ومن أساءها نواحي. شاعر في فيلسوف يوازي بصريح التلميح والإفصاح، منهجي فيه منهج العقل يذكي جدوة الفكر للعقول الشحاح. وصراع الحياة سلم وحرب دون ما غاية وأي صلاح، أين والضاح يا قبيحة قولي، ما جناه الهوى على والضاح. حينما زارك الخليفة وهنا خبئيه عن مرهفات السلاح، هل درى الصندوق أي وضيع غاب فيه بعهدة المفتاح، صار سرا مودعا في الحنايا واختفى السر دون ما إيضاح. وعجيب ما كان منك ومنهم قد وقيتي من همه فارتاحي، ولمن طبعه الجحود سيلقى يوم بأس يعجب الإتراح. كان سعيا منا إليهم حثيثا ما رعوه ونحن أهل السماح، كم بذلنا ولم نقل كم بذلنا من دماء ونصرة وكفاح، ما خشينا فداحة الهول يجري لا ولا هزنا عصوف الرياح، وبرزنا بكل شهم كريم ووهبنا الغالي من الأرواح. يا زمانا كلجة البحر يبدو لك منا مهارة الملاح، ولنا النصر والصدارة دوما في نهار يعج بالأفراح.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطرب في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر،
1: الحياة بلا مشاعر
2: خجولة.
3: نفوسنا ما حد يدري بغاياتها، وقلوبنا من هجر الأحباب في هاوس قمة جنون الحياة. في بعض لحظاتها انك تمنى حياتك روح بلا جسم، واللي يوقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم. طبيعة المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم. والفاتن اللي تثيرك في تلفاتها من كل شيء جميل الله عطاها قسم. لو جيت ترسم فقط تبسمة اشفاتها تحتاج رسام، او تحتاج حصة رسم. النحر كامل دسم تعكس مرآتها، لكن خسرها هو اللي فيه قلة دسم. ذكر اسمها في القصيد يزيد لوعاتها، يكفي غرامي لها لو ما ذكرت الاسم. هي اجمل من الحياة ومن ملذاتها، محتاج قسم ولا مناسب قسم.
0: اشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: كرامة الأثير.
1: صوت بلا صورة.
2: حملة لا تنغش فكرتها بسيطة، أن لكل عملية احتيال علامة تكشفها، ممكن تكون استعجال، طلب غير معتاد، رابط مشبوه أو شخص يحاول يمنعك من أنك تتحقق. حتى لو الصوت مألوف أو الرسالة شكلها رسمي، المهم نتمهل ونرجع للمصدر ونتأكد. وهني دور يدو سلامة الشخصية الرئيسية في الحملة.
3: نحن مقبلون على موسم حافل بالبطولات والاستحقاقات، حيث تنطلق خلال شهر أكتوبر الجاري وفي نوفمبر المقبل مجموعة من المنافسات والفعاليات الشتوية.
4: يسر هيئة الشارقة للمتاحف ممثلة بمتحف الشارقة العلمية أن تدعو الجمهور للمشاركة في فعاليات أسبوع الفضاء العالمي 2026 الذي يقام هذا العام تحت الشعار العالمي ثورة الصواريخ.
1: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية موشن جيت دبي. عيشوا أجواء هالوين في موشن جيت دبي والتقوا بعائلة آدمز مباشرة مع مفاجآت مخيفة وتجارب مليئة بالتشويق.
5: عبد الله الحامد، المؤسسات الإعلامية الأقوى هي الأكثر قدرة على تعلم ومواكبة التحولات. الإمارات والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الربط السككي والتكامل في البنية التحتية. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 17 سفينة من أسطول الظل الإيراني.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
5: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. أكد معالي الشيخ عبد الله الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن تطوير أي منظومة يبدأ من الاستماع إلى أهل الميدان وفهم احتياجاتهم وفتح مساحات حقيقية للحوار حول التحديات والفرص التي يشهدها القطاع، مشددا على أن قوة المؤسسات الإعلامية ترتبط بقدرتها على التعلم المستمر وتطوير أدواتها والاستجابة للتحولات التي تعيد تشكيل المشهد الإعلامي عالميا. جاء ذلك خلال فعالية المجلس المفتوح التي نظمتها الهيئة الوطنية للإعلام في دبي، وبمشاركة نخبة من الإعلاميين وصناع المحتوى في إطار نهج الهيئة الهادف لتعزيز التواصل المباشر مع العاملين بالقطاع وإتاحة منصة مفتوحة لتبادل الرؤى والأفكار والمقترحات التي من شأنها المساهمة في تطوير بيئة العمل الإعلامي في دولة الإمارات. استضاف نادي الإمارات الاجتماع التنسيقي للمبادرات الوطنية للوقاية من المخدرات الذي نظمته شرطة رأس الخيمة بمشاركة ممثلي أندية الإمارة في إطار دعم الحملة الوطنية التي أطلقها معالي الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وتعزيز دور الرياضة في حماية الشباب وتحصينهم من مخاطر المخدرات. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN الدكتور طالب المندوس عضو مجلس إدارة نادي الإمارات.
6: استضاف نادي الإمارات الاجتماع التنسيقي لمبادرة توحيد الصف واستئصال الآفة ضمن مبادرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في إطار دعم الحملة الوطنية التي أطلقها معالي الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وتعزيز دور الرياضة في حماية الشباب وتحصينهم من مخاطر المخدرات. واستعرض الاجتماع رؤية معاليه لإعادة تفعيل الرياضة في الفرجان وإحياء أنشطتها بالتعاون مع الأندية الرياضية بما يعزز مشاركة الشباب في أنشطة هادفة ويكرس دور الرياضة كوسيلة لبناء السلوك الإيجابي. كما طرح ممثلي الأندية عددا من المقترحات لدعم الحملة وتوسيع نطاقها وتأثيرها في المجتمع، كما عرضت مجموعة من المقترحات لدى المبادرة شملت استثمار الرياضة كوسيلة للوقاية عبر حملات توعوية.
1: الأخبار من شبكة ARN.
5: وقع معالي محمد السويدي وزير الاستثمار وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية يوم أمس في الرياض مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية من خلال تطوير الربط السككي بين البلدين وتسيير حركة نقل السلع والبضائع إلى جانب تعزيز فرص التكامل في البنية التحتية وقطاع الطاقة بما يدعم المصالح الاقتصادية المشتركة. حذر الاتحاد الأوروبي من تداعيات انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل بنهاية 2026 مؤكدا تأييده تمديد مهمتها لتجنب فراغ أمني في جنوب البلاد في ظل استمرار الوجود الإسرائيلي لمناطق حدودية وتعثر تنفيذ اتفاق الانسحاب. ويأتي التحرك الأوروبي بالتزامن مع الاستعداد لإطلاق بعثة مدنية عسكرية لتدريب الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ومساع فرنسية وإيطالية للإبقاء على وجود دولي في الجنوب وسط مخاوف من تجدد المواجهات وانهيار الترتيبات الأمنية الهشة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحصار المفروض على إيران سيبقى ساريا بالكامل مشددا على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. وقال ترامب أن إيران في وضع سيء جدا اقتصاديا وعسكريا مؤكدا عدم مهاجمة طهران في أي وقت قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود محادثات بناءة مع إيران. فرضت الولايات المتحدة يوم أمس عقوبات تستهدف ما تبقى من أسطول الظل الإيراني من الناقلات التي تستخدمها طهران لنقل المنتجات النفطية إلى الأسواق الخارجية في أحدث خطوة لتصعيد الضغوط في إطار الحرب. وقال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن الهدف هو حرمان طهران من الأموال التي تحتاج إليها لشن الحرب في المنطقة. تستهدف العقوبات 17 سفينة يعتقد أنها نقلت ملايين البراميل من الخام الإيراني ومنتجات نفطية وبتروكيمائية إلى أسواق في جنوب آسيا وشرقها. وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على الشركات المالكة للسفن متهمة إياها بالعمل في قطاعي النفط والبتروكيمائيات في الاقتصاد الإيراني. رفض الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يوم أمس تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو بشأن وصول الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع روسيا إلى طريق مسدود داعيا إلى تشديد العقوبات على موسكو وزيادة الضغط العسكري عليها لدفعها نحو المفاوضات. وقال زيلنسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير البريطاني إد ميلبند في مدينة بريلوكي الأوكرانية إن فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا من شأنه إضعاف اقتصادها والحد من قدرتها على إنتاج الأسلحة معتبرا أن زيادة الضغوط قد تدفع الكرملين إلى التفاوض. ختام النشرة الصباحية، ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
7: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 30 35، الدوحة 29 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، أهلا وسهلا وياهلا ويا مرحبا بكل مستمعين اللي يسمعونا من خلال دانة الأثير 1009. يوم الجمعة وكالعادة في كل جمعة نقول جمعة طيبة على كل اللي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا في هذه اللحظات الأولى من خلال 707 ومن خلال دانة الأثير وعبر استوديو الخليجية 1009. ننطلق وإياكم في تمام الساعة 7:07 وبتاريخ اليوم 9 أكتوبر 2026، ليه صادف يوم الجمعة. أنا أخذكم عهود وإن شاء الله على مدى 3 ساعات من الزمن بستمر في هذا التواصل وياكم كالعادة. لابد من التذكير بوسائل التواصل على أساس تكونون مستعدين وجاهزين للمشاركة والتواصل ويانا. عندكم رقم الأسمس هو 4000، وعندكم بعد التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله أكيد نستقبل منكم مشاركاتكم بتواصلكم ويانا. اليوم عندي سؤال، ودعونا نركن المثالية في زاوية، نخليها في زاوية ونركز في تفاصيل هذا السؤال. السؤال يقول: إش كثر أنت إنسان أناني؟ حين أول ما تسمع السؤال، لا منو قال أنا مو بأناني، أنا كل شيء أنا فيه صفة الإيثار والكرم، وأنا دائما أبدي الناس على نفسي، صح؟ هاي أول عبارات ممكن تخطر على بال بعض الناس، إن كيف أنا أناني؟ ركز، ادخل في عمق ودهاليز هذا السؤال وعطني الإجابة الواقعية بعيداً عن المثالية. إش كثر أنت إنسان أناني؟ حد يقول أخ أوتش أناني عاد عهود؟ هي أناني. إش كثر أنت إنسان أناني؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. بنرجع وبنتواصل وياكم من بعد دقائق. فكروا في السؤال، فكروا في السؤال قبل لا تجاوبون، وقيسوا ذلك على حياتكم، على كل موقف، على كل تجربة، على كل شيء أنتم تعيشونه في حياتكم، على كل فعل، على كل تصرف، على كل سلوك يبدر منكم، وقولوا لي إش كثر أنت إنسان أناني في حياتك. بنرجع وبنتواصل وياكم من بعد دقائق إن شاء الله. عندكم وسائل تواصلنا ذكرناكم فيها، راجعين إن شاء الله، وننتظر هذا التواصل وننتظر هذا الحماس مع بداية هذا اليوم. وخلونا كذا نفرفش ويا بعض، لا تخافون، ترى الموضوع سيقودنا إلى إن شاء الله جانب آخر، وفي جانب يعني حلو تكلم فيه عن شيء واقعي يمكن في بعض الأحيان حد منا يتجاهله وحد منا ينكره وحد منا لا يؤكد عليه. فاليوم هذا سؤالنا في افتتاحيتنا في ساعتنا الأولى من خلال 707، إش كثر أنت إنسان أناني؟ اللي بيشاركنا أكيد طبعا مشاركاتكم بتدخلوا يانا في السحب على مسابقتنا الوحيدة اللي بنتعرف عليها لاحقا. أما في هاي اللحظات خلونا ناخذ فاصل لمدة دقائق. وعلى فكرة ما أحتاج منكم تبرير ولا أحتاج منكم تفسير إذا أنت أناني وليش أنت أناني، لا لا لا لا لا، أنا بس أبغي أعرف النسبة المئوية أو من 10 هذا المقياس اللي ممكن على أساسه تستندون مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. بنرجع إن شاء الله وبنتواصل من بعد دقائق. وممكن بعض الناس يعني يكونون مثلا على سبيل المثال يعني عشان بس نستوعب

صعب الفكرة. ممكن مثلا تكون أناني في حبك لإنسان صح؟ ما تبغي حد يشارك هذا الحب لهذا الإنسان، عادي تحصل هاي الأشياء. تبون يعني دليل على هالكلام؟ عبد المجيد بيخبركم بيقولكم هوش كثر أناني. بنرجع بنتواصل من بعد دقايق لنا عودة. يسعد صباحكم وgood morning.

0: على الخليجية.
1: ما بيني وبينك مشاريه وعتاب، شوف دربك اللي جيت منه تدله، ما راح تغلبني لو الحب غلاب، من حضرتك عشان قلبي تذله،
2: من حضرتك عشان قلبي تذله.
1: كنت القريب وكلهم أغراب، حتى القمر رغاب شفتك محله، روح واعتبرني واحد أذنب وتاب، ماني بثوب انت لبست تمله.
0: أشعار على الخليجية.
3: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
4: وناس تعيش للرياضة،
5: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
6: بس تدرون
4: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا اكثر. ترند،
3: قصص، ناس ملهمة،
4: تجارب
3: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر على الخليجية 1009. لايف هاب.
7: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
8: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد، امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70، احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط، اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: في بعض الأحيان عندما يوجه سؤال لنا ينتابنا شعور الخوف إنه كيف نسأل هذا السؤال وليش جالس نسأل هذا السؤال وما المغزى من وراء هذا السؤال. فنحن اليوم كان سؤالنا مع افتتاحية ساعتنا الأولى قلنا إش كثر أنت إنسان أناني، فقد يتعجب البعض من ذلك. كيف يعني أنا بقبل أني أعترف وأقول نعم أنا إنسان أناني وبنسبة كذا ولا بمقياس كذا من أصل 10 أو غيرها من هاي الأمور؟ قد يجد الموضوع صعب شوي وحساس في نفس الوقت، خصوصا إذا أصلا ما كان مقتنع بفكرة أنه إنسان أناني. فسألنا مستمعين هذا السؤال، وش كثر أنت إنسان أناني؟ نشوف بعض المشاركات اللي وصلتنا حتى هذه اللحظات من خلال شاشة الرسائل والمسجات. مريم صباح الخير، حياك الله ويا مرحبا بك، تقول بنسبة 60%، وشوف أن هذا الصح لأن كل شخص هو الشخصية الأساسية في حياته. عبير يسعد صباحك وهابي ويكند لك ولكل المستمعين، تقول بنسبة 40%. فاطمة المهيري صباح الورد، ويكند سعيد للجميع وويكند سعيد لكل من يسمعنا في هذه اللحظات واللي ما يسمعنا بعد، تقول أنا يمكن من 10 إلى 15%. مريم موسى الشرهان تقول أنا أنانية بنسبة 30%. على فكرة مشاركاتكم يعني ما تجسد ولا تمثل إلا جزء من الشجاعة بصراحة، لأن أنا رد أقولكم هناك من يتخوف من الإجابة على مثل هذه الأسئلة، وكيف أنا أقول أنا إنسان أناني؟ بالعكس أنا ما أشوف أنا إنسان أناني، أنا أشوف أن أنا طيب وكريم وآثر دائما بعمل الخير، وصعب أن أنا أكون أناني. فلذلك نحن قلنا تعمق في هذا السؤال وادخل في يعني دهاليس هذا السؤال، ومن بعد ذلك قرر أنك تجاوب. فبنتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية مع أسماءكم الثلاثية. هذا أهم شيء لأن مشاركاتكم بتدخلوا يانا في السحب على مسابقاتنا الوحيدة. ولو قلكم من الآخر يعني نحن البشر كلنا مجتمعين عندنا ميول نرجسية، لا تقولون لا لا لا عهود، لا لا أنا أقولكم عندنا ميول نرجسية، حد تطلع هاي الميول وحد يحاول يعني يطمسها ويخفيها تماما ويجاهد نفسه على أنه يكون أفضل فيرجن ونسخة من شخصيته. فبنتظرنا الحين منكم مشاركاتكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال وسائل تواصلنا، وش كثر أنت إنسان أناني؟ لنا عودة من بعد دقائق.

0: باقي 5 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساء.
1: الخليجية 100% خليجية.
2: 1009
0: خور فكان مستعدين؟ أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
3: خذ عيوني وعطني من حبك قليل.
0: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان. الشريك الإعلامي الخليجية 1009.
4: تهيب الهيئة الاتحادية للضرائب بالشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم وأكثر بتعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2026، تجنباً للغرامات الإدارية. كما تذكر الشركات التي تقل إيراداتها عن 50 مليون درهم بأهمية تعيين مزود خدمة معتمد قبل الموعد النهائي في 31 مارس 2027، وضمان الالتزام بالمتطلبات في الوقت المحدد.
5: وادعو ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجاناً في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: كيف هو المشهد حاليا في شوارع وطرقات مدينة دبي أو المؤدية لمدينة دبي؟ شارع الاتحاد عليه ازدحام مروري بالاتجاه إلى تقاطع المولا بلازا، من بعد ذلك تسلك الحركة. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد، الازدحام المروري بادي من عقب سيتي سنتر الزاهية بالاتجاه إلى منطقة الإقصيص، من بعد ذلك كثافة المركبات تمتد إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. شارع الإمارات العابر ما شاء الله الحركة طبيعية وانسيابية في هاي اللحظات. شارع راس الخور عليه كثافة مركبات بسيطة، من بعد ذلك تسلك الحركة وبتردون بتواجهونها بالاتجاه إلى جسر دبي هيلز مول. بالنسبة لشارع الشيخ زايد الحركة أيضا طبيعية في هذه اللحظات، ممكن تواجهون كثافة مركبات بسيطة جدا على شارع الشيخ راشد وبالاتجاه إلى دوار مركز دبي التجاري العالمي، لكن من بعد ذلك تسلك الحركة بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والعكس صحيح. نتمنى السلامة للجميع، هلا هلا في أعماركم وتوصلون بالسلامة لوجهاتكم، والله يحفظكم.
3: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس، احجزوا الآن عبر yasisland.com.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي،
2: خلونا نتكلم عن حقيقة. هاي الحقيقة شو تقول؟ تقول أن نحن كلنا في هذا العالم عندنا ميول نرجسية، صدق أو لا تصدق. لكن ليش يعد هذا الأمر معقدا في عالم الطب النفسي؟ يعني مثلا يوم تسمعون قصة واحد نرجسي تقولون هذا لازم يصير يتعالج، لازم يصير عند دكتور نفسي، طبيب نفسي يعالجه، ولا أخصائي نفسي، صح؟ لكن هذا الكلام معقد بالنسبة لعالم الطب النفسي بشكل عام. فشو السبب وكيف نقدر نتكلم عن هاي التفاصيل عشان نوضحها، وليش الموضوع أصلا معقد بالنسبة لهم؟ في شيء اسمه علم الأعصاب وفي شيء اسمه علم الطب النفسي، أوكي؟ وهذيل مرتبطين بشكل أو بآخر ببعضهم البعض. لكن شو اللي يشوش حتى المختصين في مجال الطب النفسي؟ الأشخاص النرجسيين اللي عندهم شوية أنانية، وهذا اللي بنتكلم عنه في هاي اللحظات بعد ما نقرأ المشاركات اللي وصلتنا من مستمعين. افتتحنا ساعتنا وذكرنا وقلنا يا ترى ايش كثر انت انسان اناني. صباح الخير والنور والسرور وجمعة طيبة على كل انسان، من شي من طنحاني حياك الله ويا مرحبا بك. تقول في نسبة من الانانية، بس لم تكن الانانية في اشياء حلوة تكون ايجابية، مثل ما اني ابغي الاحسن لنفسي. انا انانيا انا ابغي الاحسن لنفسي. بدور حسين، مرحبا يا بدور. تقول الإنسان أناني في كل شيء لأنها غريزة في تكوين الإنسان، لا يوجد كائن لا يوجد أو لا توجد به هذه الغريزة. فيعني سبحان الله. على فكرة يعني أضيف على هذا الكلام يا بدور أو حسن، أن السنين الخمس الأولى من حياة أي إنسان تخيلوا بأن الإنسان يكون أناني فيها بالمناسبة. نعم. خلود الكندي، صباح الورد. تقول صراحة السؤال عميق بالنسبة لي، الأنانية 70% و30% ويا الناس من ناحية الكرم. زين، هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا حتى هذه اللحظات تعقيبا على سؤالنا، قلنا ايش كثر يا ترى الإنسان أناني. زين، الحين نبغي نتطرق لتفاصيل علم الأعصاب وأيضا علم الطب النفسي. كل الاضطرابات النفسية، ركزوا الحين، ها، كل الاضطرابات النفسية عند الكثير من الناس بما فيها الشخصية النرجسية هي أصلا مصدر جدال كبير. في دليل الاضطرابات النفسية كان هناك جدل كبير في الأصل، هل تدخل ضمن الاضطرابات النفسية ولا لا، اللي هو موضوع النرجسية. لا يوجد تفسير أو أساس في علم الأعصاب وراء هذا الموضوع. شي يعني؟ يعني لو يو المتخصصين دخلوا في الدماغ المكتئب وغير المكتئب على سبيل المثال، بيشوفون بأن هناك فروقات اللي عنده اضطرابات كرب ما بعد الصدمة، التروماتايز، الوسواس القهري اللي هو OCD، كل هاي الاضطرابات وراءها علم الأعصاب حاضر موجود، عندك علوم عصبية، ففعلا تقدر تثبت أن هذا الإنسان عنده هذا النوع من الاضطراب اللي هو نفس اضطراب الاكتئاب على سبيل المثال، هذا اضطراب نفسي. وممكن حتى يأثر في النواقل العصبية عند الإنسان، بينما الاضطرابات الشخصية ما لها هذا البعد، يعني ما لها أساس في علم الأعصاب. فلو ترجع أساسا لجذور تنشئة الإنسان، إذا كانت تنشئة متعثرة ممكن تأثر عليه، واللي هي الشخصية الحدية والشخصية النرجسية كلنا عندنا إياها لكن بقدر متفاوت، حد ممكن يكون أناني بنسبة 70%، حد بنسبة 10%، حد بنسبة 5%. فكل البشر عندهم استعداد للأنانية بالمناسبة، وأذكر في ذلك بأن الإنسان في هذه الفترة يتمركز حول نفسه أصلاً. في أول 5 سنين الإنسان فعلاً يكون متمركز حول نفسه، أنا ومن بعد الطوفان. فلذلك فكرة الميول النرجسية، فكرة الأنانية، ولذلك أنا في بداية حديثي قلت خلونا نبتعد عن موضوع المثالية. أنا أعرف أن الإنسان يسعى دائماً للوصول للمثالية، أو حتى لتغيير بعض الصفات اللي موجودة فيه أو السلوكيات، ويحسن من ذلك بشكل دائم، ممتاز، هذا المطلوب. الواحد يبغى يوصل لأفضل نسخة من نفسه، هل في ذلك عيب؟ لا طبعا، لكن الأنانية موجودة في الأصل في شخصية كل إنسان، وقس على ذلك وايد أمور يمكن صارت في حياتك بديت فيها نفسك على غيرك. الحين يلا خلونا نكون صريحين، الحين يجي مدير يقول لك اسمع أنا عندي ترقية وحدة أوكي خلال هاي السنة، يا أرقيك أنت ولا أرقي زميلك، شو الرأي؟ يعني الحين أنت ما بتبدي نفسك وبتقول رقيني صح؟ ما بتقول لا أنا أنا أنا أستاهل الترقية لأن أنا كذا كذا كذا كذا كذا، أنت مو تشوف نفسك أناني صح ولا لا؟ بس هذا جزء من الأنانية، حد الحين بيختلف وياي في هذا الموضوع، لكن نحن نوضح لكم أن الإنسان في بعض الأحيان ترى يبدي نفسه، يبدي نفسه على غيره في بعض الأمور في هاي الحياة. ولذلك الميول النرجسية أو جزء من الأنانية قد يكون متجذر أصلا في أصل الإنسان، وليس بالضرورة في بعض الأمور هذا الشيء يكون سيء، لا، ساعات الإنسان بعد يعني يحترم قيمة نفسه، بعض الأشياء ما تناسبه فيقول لا أنا مثلا ما بسوي هذا الشيء، أنت سوه أنا ما يناسبني. مو معناته أن أنت إنسان أناني بمعنى الأنانية، لكن أنت وصلت لمرحلة نعم أنت تكون أناني حتى في اختياراتك والأشياء اللي تناسبك واللي تبغي تترفع وتبتعد عنها. فهو الموضوع عميق جدا صراحة، لكن يوم حد يجي يقول لك على كل موقف أنت إنسان أناني، لا هذا هني أنت تضايق طبعا، تضايق، ويمكن أصلا فعلا هذا الشيء ما موجود فيك وهذا الإنسان يترجمه بطريقته. لكن الميول، ميول النرجسية والأنانية متمركزة وموجودة في شخصية الإنسان شئنا أم أبينا بصراحة. صباح الورد والنور والسرور، وحطينا الأغنية يا مريم، حطينا أغنية عبد المجيد أناني، هي عد ربطناها بموضوعنا إن شكل من أشكال الأنانية حب الشخص للطرف الآخر وأناني في حبه، وهذا طبيعي، هاي من الأشياء الطبيعية بصراحة، خصوصا إذا كان الحب متبادل من بينهم. بنرجع وبنتواصل من بعد دقائق ولنا عودة في ساعتنا المقبلة، خلكم جاهزين بندخل في تفاصيل مسابقتنا، ويسعد صباح الجميع.

0: الخليجية.
1: وش غير طاعك علي سيدة الغي؟
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه أخرايك، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: عندي شطر يسوى جميع الاشطر، ما حد من الشعار قبلي يا يابا، يلي تعرف قرمة بين الاسطر وتعرف قصد الشاعر ان غنابها دبي جذابها قبل ما تمطر. لو قلت وانها بالمطر جذابها خطيرة خطيرة، وصارت صراحها اخطر غيم ومناظر اوعه وخلابه.
0: اشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: حين يكون لديك متسع للحياة التي تتمناها، تلك هي الرفاهية. اكتشف تاكايا من الاتحاد العقاري المطور الرئيسي في موتور سيتي. وحدات سكنية رحبة، أكثر من 24 مرفقاً بمستوى عالمي، وأسلوب حياة استثنائي في قلب دبي. احجز وحدتك بدفعة أولى تبدأ من 5% فقط. تاكايا، مساحة أكبر وحياة أجمل، تستحق أن تكتشفها بنفسك. اتصل على 800-877-253 أو تفضل بزيارة up.ae. تطبق الشروط والأحكام.
3: الخليجية 1-0-0-9 معاكم في تغطية مباشرة من دبي فيستيفال سيتي مول يوم الجمعة من 5 حتى 8 مساء للاحتفاء باليوم العالمي للإسكان، وبالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
4: صمت بلا صورة.
5: حملة لا تنغش، فكرتها بسيطة، أن لكل عملية احتيال علامة تكشفها. ممكن تكون استعجال، طلب غير معتاد، رابط مشبوه، أو شخص يحاول يمنعك من أنك تتحقق. حتى لو الصوت مألوف أو الرسالة شكلها رسمي، المهم نتمهل ونرجع للمصدر ونتأكد. وهني دور يدو سلامة، الشخصية الرئيسية في الحملة.
6: نحن مقبلون على موسم حافل بالبطولات والاستحقاقات، حيث تنطلق خلال شهر أكتوبر الجاري وفي نوفمبر المقبل مجموعة من المنافسات والفعاليات الشتوية.
7: يسر هيئة الشارقة للمتاحف ممثلة بمتحف الشارقة العلمية أن تدعو الجمهور للمشاركة في فعاليات أسبوع الفضاء العالمي 2026 الذي يقام هذا العام تحت الشعار العالمي ثورة الصواريخ.
4: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات. احجزوا الآن.
8: الإمارات والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الربط السككي والتكامل في البنية التحتية. إعصار إيساياس يقترب من ساحل أمريكا على خليج المكسيك ويعطل 63% من إنتاج النفط. ضربات روسية تحصد 34 قتيلا بأوكرانيا وتشل الكهرباء والمياه.
4: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
8: نجدد تحية في هذه النشرة الصباحية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. وقع معالي محمد السويدي وزير الاستثمار وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية يوم أمس في الرياض مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية من خلال تطوير الربط السككي بين البلدين وتيسير حركة نقل السلع والبضائع، إلى جانب تعزيز فرص التكامل في البنية التحتية وقطاع الطاقة بما يدعم المصالح الاقتصادية المشتركة. استضاف نادي الإمارات الاجتماع التنسيقي للمبادرات الوطنية للوقاية من المخدرات الذي نظمته شرطة رأس الخيمة بمشاركة ممثلي أندية الإمارة لتعزيز دور الرياضة في حماية الشباب وتحصينهم من مخاطر المخدرات. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN الدكتور طالب المندوس عضو مجلس إدارة نادي الإمارات.
9: استضاف نادي الإمارات الاجتماع التنسيقي لمبادرة توحيد الصف واستئصال الآفة ضمن مبادرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في إطار دعم الحملة الوطنية التي أطلقها معالي الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وتعزيز دور الرياضة في حماية الشباب وتحصينهم من مخاطر المخدرات. واستعرض الاجتماع رؤية معاليه لإعادة تفعيل الرياضة في الفرجان وإحياء أنشطتها بالتعاون مع الأندية الرياضية بما يعزز مشاركة الشباب في أنشطة هادفة ويكرس دور الرياضة كوسيلة لبناء السلوك الإيجابي. كما طرح ممثلي الأندية عددا من المقترحات لدعم الحملة وتوسيع نطاقها وتأثيرها في المجتمع. كما عرضت مجموعة من المقترحات لدى المبادرة، شملت استثمار الرياضة كوسيلة للوقاية عبر حملات توعوية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
8: فرضت الولايات المتحدة يوم أمس عقوبات تستهدف ما تبقى من أسطول الظل الإيراني من الناقلات التي تستخدمها طهران لنقل المنتجات النفطية إلى الأسواق الخارجية في أحدث خطوة لتصعيد الضغوط في إطار الحرب. وقال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن الهدف هو حرمان طهران من الأموال التي تحتاج إليها لشن الحرب في المنطقة. تستهدف العقوبات 17 سفينة يعتقد أنها نقلت ملايين البراميل من الخام الإيراني ومنتجات نفطية وبتروكيمائية إلى أسواق في جنوب آسيا وشرقها. وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على الشركات المالكة للسفن متهمة إياها بالعمل في قطاعي النفط والبتروكيمائيات في الاقتصاد الإيراني. اشتدت قوة إعصار إيسياس مع اقترابه من الساحل الأمريكي على خليج المكسيك وسط تحذيرات من ارتفاع خطير في منسوب مياه البحر وأمطار غزيرة وأعاصير وفيضانات، فيما صدرت أوامر إجلاء في مناطق من فلوريدا وأعلنت ألاباما حالة الطوارئ في 40 مقاطعة. وأدى الإعصار إلى توقف نحو 62.89% من إنتاج النفط و 57.35% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك الأمريكي، مع إجلاء العاملين من 121 منصة إنتاج وفقا لإدارة المعادن البحرية الأمريكية. أعلن مكتب الأمن في ولاية سينالوا المكسيكية مقتل 10 أشخاص بينهم زائر وإصابة 16 نزيلا في أعمال شغب اندلعت أمس بأحد سجون الولاية. وأضاف المكتب أن ممثلي الادعاء سيحققون في أسباب الشغب، مؤكدا السيطرة على الوضع داخل السجن وفقا لرويترز. أغلقت المدارس في عدد من الولايات والمناطق الماليزية أبوابها اليوم إثر ارتفاع تلوث الهواء إلى مستويات غير صحية بسبب الضباب الدخاني ناجم عن حرائق الغابات في إندونيسيا المجاورة. وقالت وزيرة التعليم الماليزية فضلينا صديق أن 37 منطقة سجلت صباح اليوم مستويات غير صحية لتلوث الهواء، مؤكدة توجيه إدارات التعليم لمواصلة مراقبة الوضع واتخاذ التدابير اللازمة. وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو وافق على اتخاذ إجراءات لمكافحة الضباب الدخاني، مشيرا إلى استعداد ماليزيا لتقديم المساعدة وطلبه عقد اجتماع لوزراء دول رابطة جنوب شرق آسيا آسيان لتنسيق الاستجابة الإقليمية. رفض الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يوم أمس تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو بشأن وصول الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع روسيا إلى طريق مسدود، داعيا إلى تجديد العقوبات على موسكو وزيادة الضغط العسكري عليها لدفعها نحو المفاوضات. وقال زيلنسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير البريطاني إد ميليبند في مدينة بريلوك الأوكرانية إن فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا من شأنه إضعاف اقتصادها والحد من قدرتها على إنتاج الأسلحة، معتبرا أن زيادة الضغوط قد تدفع الكرملين إلى التفاوض. إلى ذلك أعلنت السلطات الأوكرانية يوم أمس مقتل 34 شخصا على الأقل جراء ضربات روسية استهدفت مناطق متفرقة من البلاد، بينها هجوم على حافلة في مدينة كراماتورسك شرقي أوكرانيا وغارات بطائرات مسيرة على العاصمة كييف. وتسببت الهجمات في أضرار واسعة بالبنية التحتية للطاقة، أدت إلى انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق وتعطل إمدادات المياه في أجزاء من العاصمة. وفرضت السلطات الأوكرانية قيودا طارئة على استهلاك الكهرباء في كييف، مع الإعلان عن قيود إضافية مقررة اليوم في ظل استمرار تداعيات الهجمات على شبكة الطاقة. تظاهر عشرات الآلاف من طلاب المدارس الثانوية وداعميهم في أنحاء فرنسا أمس احتجاجا على تدهور الأوضاع التعليمية ونقص المعلمين في وقت أعلنت فيه الحكومة إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة وسط دعوات إلى تعبئة جديدة في 13 أكتوبر. وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مشاركة 71,500 شخص في الاحتجاجات، بينهم أكثر من 20,000 في باريس، فيما وقفت الشرطة أكثر من 500 متظاهر. وتشهد فرنسا منذ 28 سبتمبر موجة احتجاجات طلابية بدأت من ضواحي باريس قبل أن تمتد إلى مدن عدة، مع إغلاق مداخل مئات المدارس الثانوية وانضمام طلاب جامعات ونقابات تعليمية إلى التحركات. ختام النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
10: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
11: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

طماع انا طماع يا ابو عيون وساع غمزتك تدمي الروح ولشوفتك ملتاع مع ماي انا مع ماي يا راحتي ودواي صوتك وهمسك ناي لمرك انا من صاح.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 30 35، الدوحة 29 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة يا

0: مجانية. وفي هذه اللحظات نعود لمستمعاتنا لمتواصلات ويانا هند محمد. صباح الخير عبير، صباح النور والسرور. تعقيبا عن موضوعنا السابق تقول معاك حق بكل كلمة. هذا على فكرة كلام علمي بالمناسبة، يعني ما فيه أي جانب اجتهادي دون استناد علمي. يوم تكلمنا عن علم الأعصاب وعلم الطب النفسي وعلاقتهم بموضوع النرجسية، إن كان أصلا يستطيع علم الأعصاب يثبت مشكلة أو خلل في الدماغ، للأسف ما توصلوا إلى شيء علمي. فلذلك دخلنا في التفاصيل وقلنا بأن جميعنا عندنا ميول نرجسية بشكل أو بآخر. فخلود تبرر، ونحن على فكرة خلود ما نحتاج تبرير، نحن اليوم طلبنا بالتحديد وقلنا يوم تكلمنا عن إش كثر أنت إنسان أناني، وصلتنا الكثير من المشاركات بنسب مئوية متفاوتة، وهذا اللي نتكلم عنه بالنسبة للميول النرجسية، ترى تأتي عند الناس بمستويات متفاوتة. ما كان الهدف صراحة نعرف ما السبب وراء هذه الأنانية أو النرجسية، كثر ما كنا نبغي نعرف النسبة. لكن حبة خلود تقولنا تعقيبا على كلامي، الأنانية بالأشياء اللي أحبها واللي تطورني للأحسن. فلذلك أنا بعد فتحت هذا الموضوع يا خلود وقلت أن بس عشان ما نفهم فكرة الأنانية بشكل خاطئ، ساعات الإنسان يبدي عمره في بعض الأمور لمصلحته، صح ولا لا؟ فحد بيشوفه من منظور آخر أن هذا شخص أناني، لكن هو كان أناني لمصلحته، صح؟ مثلا عشان يجنب نفسه من خطر ولا من أي أمر آخر، أو عشان بعض الأمور ما تتناسب ولا تتلائم أو تتوائم حتى مع قيمته الشخصية كإنسان. فبرافو، أنا أشوف الإنسان اللي يعرف قيمته ويعرف شو الأشياء اللي يبتعد عنها لمصلحته الشخصية، حتى لو الناس كلهم اجتمعوا على أنه إنسان أناني، لكن هو عنده بعد نظر في هذا الموضوع. فيعني موضوع متشعب صراحة وأعمق من أن نتكلم عنه، نحتاج صراحة إلى خبير يحدثنا عن هذا الموضوع، ولا وبعد يسوي لنا اختبارات نتأكد إيش كثر نحن أنانيين، صح ولا لا؟ زين، نحن في هاي اللحظات بندخل في تفاصيل مسابقتنا الوحيدة في يومها الخامس والأخير. مطلوب منكم تشاركونا بكتابة Green Planet مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية Green Planet وأسماءكم الثلاثية، هذا كل المطلوب منكم. هذا الجزء الأول، المهمة الأولى عليكم، المهمة الثانية علي أنا والكمبيوتر. الكمبيوتر يختار مستمع من مستمعينا، أنا أرفع سماعة التليفون واتصل به. من بعد ذلك تكون عندنا ثلاثة معلومات عن عالم الحيوان نسأله ونشوف إذا كانت هذه المعلومات حقيقة أم خرافة، وبيفوز إن شاء الله ويانا بالجائزة الأخيرة المقدمة من Green Planet. أكيد سنتحدث عن Green Planet وعن مرور 10 سنوات منذ افتتاحهم، وبنتعرف على التفاصيل أكثر إن شاء الله في فقرتنا القادمة. خلكم متواصلين ويانا، يسعد صباحكم وحياكم الله. بدأت توصل المشاركات، سنستقبل المزيد منها بكتابة بكتابة Green Planet مع أسماءكم الثلاثية. أقولكم عن ملاحظة أنا دائما ألاحظها، أن يوم الجمعة مستمعاتنا هن النشيطات واللي يشاركوننا واللي يتفاعلون ويانا. ما أدري يعني كل الشباب يأجزون يوم الجمعة ولا كلهم يداومون عن بعد ولا مو بشبعانين رقاد، ما أعرف. بس ما شاء الله عليهم البنات، ما شاء الله عليهم. دائما أنا ملاحظة هذا الشيء حين من سنين، يمكن حتى دائما كفة المستمعات الإناث يوم الجمعة تكون دائما مرتفعة. هي فشكرا، هذا هذا هذا معناته تعرفون شو هذا معناته؟ مؤازرة النساء لبعضهن البعض. عموما بناخذ هذا الفاصل لمدة دقائق، برجع وبتواصل وياكم، خلكم متواصلين يانا. Good morning وصباح الخير. وينو
1: حبيبي قال عديها هالمرة وهذه آخر مرة، نسى جرحة ومرة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب، كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزهيبة بين عربانك وقرابك، يوم تي في الدار لك هيبة، من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحضابك، نور الدنياك طريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة، ليبة هنابه وهنابك، زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابه.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.
4: واحد صفر تسعه.
5: تم تمديد خصم 25% على بطاقة ياس السنوية حتى 11 أكتوبر. احصلوا على بطاقة ياس السنوية الذهبية مقابل 112 درهم فقط شهريا مع تابي. لا تفوتون فرصتكم الأخيرة للاستفادة من هذا التوفير الرائع. اشتروا الآن عبر yasisland.com.
6: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: عودة سريعة لمستمعينا ولكل من تواصل ويانا حتى هاي اللحظات. نحن دخلنا في تفاصيل مسابقتنا الوحيدة، مسابقة جرين بلانت اللي وصلت إلى يومها الخامس والأخير، ونقدر نقول نعم جرين بلانت من اليو اي اي جيمز اللي موجودة عندنا في بلادنا. على فكرة اليوم يحتفلون بمرور 10 سنوات رائعة منذ افتتاحهم، ومسوين عرض للمقيمين تقدرون تستمتعون بهاي الأجواء مقابل 129 درهم مع فعاليات ترفيهية وألعاب وجوائز مشوقة. عندهم الكثير لاكتشافة والاستمتاع به في The Green Planet دبي. بتقابلون حيوانات الكسلان ثنائية الأصابع وهي تحتفل بعيد ميلادها 10، وبتلقون التحية على تيمون وين في موطن حيوانات الميركات الجديد، ولا تفوتون أيضا مشاهدة طيور المكاو الياقوتية وطائر الطوقان بألوانه الزاهية في أنحاء الغابة المطيرة. فوق هذا بتعيشون أجواء عاصفة استوائية، وبتكتشفون شجرة الكابوك أكبر شجرة داخلية في الشرق الأوسط، وبتنطلقون في مغامرة تفاعلية بتقنية الواقع المعزز لتصبحوا حراسا للبيئة. شو بعد ممكن تسوون؟ ممكن أيضا الاقتراب أكثر من الحياة البرية من خلال إطعام الأسماك والسلاحف وحضور جلسات مقدمي الرعاية ولقاءات الحيوانات وإضافة أمنيتكم الخاصة إلى صندوق الكنز ضمن احتفالات The Green Planet بالذكرى السنوية 10. كيف تقدرون تحجزون التذاكر؟ تزورون موقعهم thegreenplanetdubai.com. لكن إحنا اليوم نبغي نقدم هاي الجائزة لأحد مستمعينا اللي بيشاركونا اليوم بكتابة Green Planet مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. اتفقنا بأن في الفقرة القادمة بيتم اختيار مستمع من مستمعينا، بنرفع سماعة التليفون، بنتصل عليه، بنعطيه 3 معلومات خاصة بعالم الحيوان، وهو يأكد لنا إذا كانت هذه المعلومة حقيقة أم خرافة. أوكي؟ فهذا اللي بننتظره منكم، فلازم تركزون وياي في المعلومات اللي بذكرها، ومو بالضرورة يعني تكونون وايد ضليعين في عالم الحيوان، عادي احنا هني عشان نساعد بعض. اوكي، فشاركونا بكتابة Green Planet مع اسماءكم الثلاثية، ولنا عودة من بعد دقائق. يسعد صباحكم، good luck good morning للجميع.

0: بودكاست استكانة.
1: شاف مثلا شعر زوجتها، شو اخبار الصلع، لا ما الكلمة تأثر حتى لو كانت بشكل مزح. احيانا للاسف التنمر يكون من اللي حوالينا، يا الشجرة يا السودة يا البيضة، لا لا ما يصير هذا تنمر، وهذا يأثر في هذا الشخص، فتضطر مسكينة تروح تسوي بوتوكس شعر وفيلر شعر، وبعدها الشعر يتساقط وتصير قشرة وتدخل في دوامة، كله كان بسبب كلمة أو تنمر من شخص قريب للأسف، من شخص قريب للأسف، شخص قريب للأسف. هذه رسالة لنا نحن معشر الرجال، بعد أتمنى ما نكون قاسين، الكلمة تأثر حتى لو كانت بشكل مزح، حتى لو كانت بشكل مزح.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.
3: 1-0-0-9
0: الجو جوكم على الخليجية. 1-0-0-9
4: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
5: حان الوقت، من 7 أكتوبر دبي باركس أند ريزورتس تعود بكل حماس، مغامرات الأفلام، إثارة كرة القدم، متعة العائلة والوجهات الترفيهية وتجارب لا تنسى، كلها في مكان واحد. عش أجواء السينما في موشن جيت دبي والشغف الكرة في عالم ريال مدريد، واستمتع بترفيه عائلي بأسعار مناسبة في عالم ريفرلاند والليغولاند. إنه المكان الأمثل لعطلة منتصف الفصل، دبي باركس أند ريزورتس، من 7 أكتوبر احجز الآن.
6: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد، امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70، احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط، اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: أعود في تواصلي وياكم من خلال دانة الأثير 1009، ويسعد صباح كل اللي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا في هذه اللحظات مع الدقائق الأخيرة من خلال ساعتنا الأولى عبر دانة الأثير 1009. نوجه التحية الصباحية للي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا في هذه الثواني من خلال أكيد ساعتنا الثانية. بنعطيكم فرصة وبنخليكم بعد تشاركون أكثر في كتابة أو بكتابة جرين بلانت في مسابقتنا، بما أن اليوم الأخير فلازم ندلعكم ونعطيكم فرصة إضافية تشاركونا، وإن شاء الله بيتم اختيار مستمعنا مع بداية ساعتنا المقبلة، وبنشوف عادة إذا بيعرف يجاوب على هذه المعلومات ويأكد لنا إن كانت حقيقة أم خرافة. وفي هاي اللحظات خلوني أخبركم عن شيء اقترب موعده، اللي هو أي شخص منكم عنده طموح كبير وعالي بيفكر ياخذ ويوصل إلى خطوة جاية مستقبلية، فإن شاء الله أنا وزميلي عبد الله بنكون وياكم في بث مباشر من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وبنكتشف وياكم فرص مميزة في ماجستير إدارة الأعمال وماجستير تحليلات الأعمال، فلا تفوتون الفرصة وخلكم على الموعد ويانا في برنامج 707 على الخليجية 1009. بنكون إن شاء الله موجودين في مدينة العين تاريخ 13 أكتوبر، وبنعرفكم على هاي التفاصيل، وبنحاول نحن بعد نبحث عشان أي سؤال يراودكم في ذهنكم نعطيكم إجابته. وللمزيد من التفاصيل أكيد تقدرون تزورون موقعهم uaeu.ac.ae وشوفون هاي التفاصيل بنفسكم. والمرحلة الدراسية يعني أذكر أنا بقولكم عن شيء شخصي، أذكر أول ما خلصت أو خلاص يعني كنت في السنة الدراسية الأخيرة، كنت أقول متى بخلص، خلاص بخلص بس ما برد أسير الجامعة مرة ثانية. ولكم أن تتخيلوا بأن بعد مرور 6 أشهر إلى سنة يعود الشوق مجددا للمقاعد الدراسية، لنهم العلم، للدراسة مجددا، للبحث، لتطوير الذات، ودائما الجامعة لها شعور مختلف. أنا ما أستطيع أن أجزم، لكن أنا متأكدة أن هناك من يشاركني نفس الشعور، بأن بعد ما ينتهي من الدراسة بعد فترة يرد يشتاق. يعني أنا يوم أمر من الجامعة اشتاق، أقول الله أيام جميلة، ومش بس اشتاق، لا، أي طموح أو خلنا نقول في شيء داخل يتجدد، شغف يعاد خلنا نقول تحديثه، أن لا أنا أبغي أكمل وأدرس وأطور من مهاراتي. فإن شاء الله نحن بنعطيكم هاي التفاصيل لهذه التخصصات المطلوبة صراحة في عالم الأعمال وفي البزنس، وبنتكلم عنها أكثر إن شاء الله في تغطيتنا وفي بثنا المباشر والاستثنائي من قلب الحدث من جامعة الإمارات. عموما في هاي اللحظات بناخذ فاصل لمدة دقائق، برجع إن شاء الله وبتواصل وياكم، خلكم متواصلين يانا ولا نعوده.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزعة وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب أي حلم قرب في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة. الريح حبت والشجر مخضر غصنه مستوي، تأملوا بإحساسكم ما قاله الشعر ودعوا أسماعكم تستخرج البيت الضعيف من القوي، حتى نعرف أن الشعر فكره قبل يصبح له. الريح حبت والشجر مخضر غصنها مستوي، تأملوا بإحساسكم ما قاله الشعر ودعوا أسماعكم تستخرج البيت الضعيف من القوي، حتى نعرف أن الشعر فكره قبل يصبح له. لأن الشعر عندي رسالة سامية وتحتوي على فكر شاعر، قناعاته ما هي تسقط سهو، أكتبه وأنا مهتوي والقيه وأنا مهتوي، والوزن ما هو ينكسر والنحو ما يبغي نحو، وعز منه قول ربي والحديث النبوي والاهتداء بسنة أصحاب النبي يوم اهتدوا. القصة أكبر من بحور الشعر وحروف الروي، القصة إحساس يلامسني ويسمو بي سمو، دارت سنين العمر والدنيا في قلب الدنيوي، مهما بلغب حبها ما هو على كيفه، وهو لو يبلغ نجوم السماء لابد له يوم يهوي، لابد يتعب نفس ناس نجربوها وتعبوا. يا ناس كم واحد من الدنيا جريح ومكتوي، ويا ناس كم واحد يذوق المر ويذوق الحلو، ويا ناس كم واحد ذراعه من زمانه ملتوي ولا شكا من ضيقته لو نص خلق الله شكوا. لو قلت عدوا كم ضحايا هالزمان المأسوي، قدامكم عدادة الأيام عدوا وغلطوا الراحلين من الحياة، أذكارهم تدوي دوي خلودهم بأفعالهم حتى ولو إنهم فنوا. واللي رأوا مصائب الدنيا على ما تنطوي، يجب عليهم نقل خبرتهم لناس ما رأوا. الابن يأخذ خبرته من الشعور الأبوي قبل يموت الأب ويصير الابن هو الأبو. الابن يأخذ خبرته من الشعور الأبوي قبل يموت الأب ويصير الابن هو الأبو. ما أحب أعيش بروتوكول التصنيفات النخبوي، الناس في عيني سوى كانوا حضر ولا بدو، وأنا خوي لا ظما من نزف دمي يرتوي، أصير لعيونه خوي ويصير هو صاحب سمو. ما هو خوي حتى لو إن اسمه مع العالم خوي، أقدره تقدير أخو حتى لو إن ما هو بخو.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الأثير. الخليجية 1009 معاكم في تغطية مباشرة من دبي فيستيفال سيتي مول يوم الجمعة من 5 حتى 8 مساء للاحتفاء باليوم العالمي للإسكان وبالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
1: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 من أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 من أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
2: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس، احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: في عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعا ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية.
2: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويرصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
3: أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي للمستقبل، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية وتطبيق خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية عالم ريال مدريد. عيشوا شغف كرة القدم في عالم ريال مدريد مع ألعاب حماسية ونجوم أسطوريين ومغامرات عائلية لا تنسى. احجزوا الآن.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. وقع معالي محمد السويدي وزير الاستثمار وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية يوم أمس في الرياض مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية من خلال تطوير الربط السككي بين البلدين وتيسير حركة نقل السلع والبضائع، إلى جانب تعزيز فرص التكامل في البنية التحتية وقطاع الطاقة بما يدعم المصالح الاقتصادية المشتركة. فرضت الولايات المتحدة يوم أمس عقوبات تستهدف ما تبقى من أسطول الظل الإيراني من الناقلات التي تستخدمها طهران لنقل المنتجات النفطية إلى الأسواق الخارجية في أحدث خطوة لتصعيد الضغوط في إطار الحرب. اشتدت قوة إعصار إسياس مع اقترابه من الساحل الأمريكي على خليج المكسيك وسط تحذيرات من ارتفاع خطير في منسوب مياه البحر وأمطار غزيرة وأعاصير وفيضانات، فيما صدرت أوامر إجلاء في مناطق من فلوريدا. وأعلنت ألاباما حالة الطوارئ في 40 مقاطعة، وأدى الإعصار إلى توقف نحو 62.89% من إنتاج النفط و 57.35% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك الأمريكي. أغلقت المدارس في عدد من الولايات والمناطق الماليزية أبوابها اليوم إثر ارتفاع تلوث الهواء إلى مستويات غير صحية بسبب الضباب الدخاني الناجم عن حرائق الغابات في إندونيسيا المجاورة. أعلنت السلطات الأوكرانية يوم أمس مقتل 34 شخصاً على الأقل جراء ضربات روسية استهدفت مناطق متفرقة من البلاد، بينها هجوم على حافلة في مدينة كراماتورسك شرقي أوكرانيا وغارات بطائرات مسيرة على العاصمة كييف. وتسببت الهجمات في أضرار واسعة بالبنية التحتية للطاقة أدت إلى انقطاع الكهرباء وتعطل إمدادات المياه. فرضت السلطات الأوكرانية قيوداً طارئة على استهلاك الكهرباء في كييف مع الإعلان عن قيود إضافية مقررة اليوم في ظل استمرار تداعيات الهجمات على شبكة الطاقة. أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم أمس أن حصيلة تفشي فيروس إيبولا ارتفعت إلى 8728 إصابة من بينها 4205 وفيات. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: أجمل المنوعات الغنائية على

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1009
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
3: نعود في تواصلنا وياكم من خلال ساعتنا الثالثة والأخيرة من خلال 707.

تذاكر وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون إياها على أساس تعرف كيف ممكن تستلم جائزتها. نحن مستمرين في هذا التواصل عبر 707 وياي أنا أخذكم عهود وإن شاء الله برجع وبتواصل من بعد دقائق. خلكم متواصلين يانا. هارد لك للي ما ربحوا ويانا اليوم, بس قد لك للأيام المقبلة للجوائز الكثيرة اللي بنتعرف عليها من خلال دانة الأثير 1009.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 30 35، الدوحة 29 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: تسمح تسمح تسمح أثقل عليك بزحمة أشواقي، ضيقت بالقلب شوق وفاضت عروقي من زود ليلك ليلك بليلك ضجت أعماقي، خذ كل ليلك وعطني منك حقوقي. يا طيب النفس يا من تسكن أفاقي، مالك من النفس غير المنزل الفوقي، لي من نزلت معلوقي شرهت أحداقي، ولي من نزلت بعيوني شره معلوقي، ما طاعن المرضعات يفكن وثاقي، يوم لقن فيك بعد غروبي شروقي، ما تسمح مروتي ولا تسمح أخلاقي، أرضى بغيرك ولا يسمح بعد ذوقي، ما دام لي يوم واحد في العمر باقي، تظل بين البشر للموت معشوقي. كل ما تأملت كل ما تأملت ماضينا ماضينا على وراقي، عليك يا ريت بعد الآه
1: بعد الآه
0: طاروقي. تسمح تسمح تسمح أثقل عليك بزحمة أشواقي، ضيقت بالقلب شوق وفاضت عروقي.
2: على الخليجية. حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد لا تفوت الفرصة. تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: مستعدون للارتقاء بمسيرتكم المهنية؟ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة تفتح باب القبول لفصل الربيع 2027 في برنامجي ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، المصنفين في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى الإمارات. استثمروا في طموحاتكم واكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأعمال. سارعوا بالتسجيل الآن، اتصلوا على 02-667-1244.
4: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: شركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: عن المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي، هناك تحسن على شارع الاتحاد، لكن ما زال الازدحام المروري قائم بالاتجاه إلى تقاطع الملا بلازا. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد، الازدحام المروري بادي من عقب سيتي سنتر الزاهية بالاتجاه إلى منطقة الكسيس، من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات بالاتجاه إلى جسر الراشدية. بالنسبة لشارع الإمارات العابر، الأفضل في هذه اللحظات والأسلك ما بين الشوارع المؤدية لمدينة دبي، هناك كثافة مركبات بسيطة جدا تكاد لا تذكر على شارع راس الخور بالاتجاه إلى شارع الخيل، للحركة عليه طبيعية كما هو الحال في هذه اللحظات على شارع الشيخ زايد. أتمنى السلامة للجميع، هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وان تايم، وربي حفظ.
3: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس، احجزوا الآن عبر yasisland.com.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: إلى الأجواء الفنية والموسيقية. أولاً اليوم في العاصمة أبوظبي ليلة نغم، بتكونون على موعد وياها بتاريخ 9 أكتوبر في سبيس 42 أرينا مع المايسترو محمد القحوم، وليلة عربية تراثية فيها تلحن الألحان بطريقة مختلفة وفنية. فهذه الليلة الأولى من الليالي الموسيقية. نبغي ننتقل لشهر نوفمبر والافتتاحية لموسم خاص بخرفكان، حفل الفنان ماجد المهندس بيكون الانطلاقة لموسم جديد من مواسم هلا خرفكان، وبتكون هذه الأولى في خلونا نقول أو الحفلة الأولى من ضمن الأمسيات المختلفة. تقدرون من الحين ترتبون جداولكم لهذا الموعد المنتظر لليلة يمكن الكثيرين انتظروها بشوق مع الفنان ماجد المهندس، اللي بصوته بتستمتعون بأجواء مليئة بالإحساس والفن والرومانسية. فموعدكم مع هاي الليلة الاستثنائية على مدرج خرفكان في الشارجة تاريخ 14 نوفمبر 2026، وتقدرون تحجزون تذاكركم وتستعدون لأمسية مليئة بالموسيقى والإحساس. الراعي الإعلامي أكيد الخليجية 1009. والليالي كثيرة، الليالي الموسيقية بالمناسبة عندكم نهاية شهر أكتوبر، بتكون هناك حفلة للفنان عبد المجيد عبد الله، ويقولكم التذاكر سولد أوت، فما أدري بكم اشتريتوا التذاكر ولا بعتكم ولا راحت عليكم مثل ما يقولون. فالليالي إن شاء الله الموسيقية بتسمعون أكثر عنها خلال الأيام القادمة. الجو يعتدل، معناته شيء حفلات موسيقية، معناته شيء أجواء طربية وجميلة. في هذه اللحظات بناخذ فاصل لمدة دقائق، برجع إن شاء الله وبتواصل وياكم في اللحظات الأخيرة من خلال وقت 707. راجعين في هذا التواصل، و good morning للجميع.

0: باقي 5 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من 4/14 الساعة 6:00 مساء.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.

0: أنا الأخير
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنقب الطفل
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل
0: جديد الفنان عبد الله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026
3: فيها أنا مجبور فيك
0: يتضمن 5 أغاني
3: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزني
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي
3: عادي لما يخونك
0: إنتاج وتوزيع روتانا
4: مستعدون للارتقاء بمسيرتكم المهنية؟ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة تفتح باب القبول لفصل الربيع 2027 في برنامجي ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال المصنفين في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى الإمارات. استثمروا في طموحاتكم واكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأعمال. سارعوا بالتسجيل الآن. اتصلوا على 02-667-1244.
5: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: أعود في تواصلي وياكم من خلال دانة الأثير 1009 وفي اللحظات الأخيرة من خلال 707. إحنا أكيد دائما نسعد بتواصلكم بمشاركاتكم بكلامكم الطيب بتفاعلكم ويانا. صباح الخير يا مي علي، حياك الله ويا مرحبا بك وجمع طيب عليك. كنا نتكلم عادة عن مقاعد الدراسة وعن الجامعات وكيف الواحد يمكن يعني في فترة الدراسة، مش في كل الأوقات لكن في بعض الأوقات ما يدرك هذه النعمة العظيمة إن الواحد داش جامعة ويدرس وقادر أنه ينجح وقادر أنه فعلا يتعلم أشياء جديدة إلى أن ينتهي من هاي المرحلة يرد يشتاق يشتغل الشوق مرة ثانية أنه ودي أرجع وكمل. فتعقيبا على هالموضوع مي علي تقول أتفق جدا، مقاعد الجامعة لها مكانة خاصة، العلم نهر لا ينضب والبرامج التعليمية تجذب كل طموح ومبدع حنين غير عادي للعودة للدراسة، بس الموضوع يحتاج دفعة وحافز في البداية. صح، خصوصا يوم الإنسان ينفصل عن الدراسة لفترة ما يحتاج فعلا الدفعة الأولى، هي بمثابة يعني خلونا نقول الوقود اللي يشعل هذا الشغف وهذا الطموح في داخل هذا الإنسان للاستمرار وللمضي قدما في التقدم حتى في الدراسة وفي التحصيل العلمي وفي الشهادة اللي يبغي أكيد طبعا يحصل عليها. فهذه بعض الأمور اللي تطرقنا لها اليوم من خلال وقت 707. حديثنا اليوم كان في البداية قد يكون صادم بسؤال نش كثر أنت أناني، ودخلنا في اضطرابات نفسية وأيضا عصبية وتكلمنا عن هذا الموضوع وكيف أنه قد يخلق الإنسان وهو يحمل هذا الشعور، شعور الأنانية خصوصا في الخمس سنوات الأولى من حياته، ودخلنا في تفاصيل مسابقة جرين بلانت واحتفلنا وياهم بمرور 10 سنين بتقديم تذاكر لزيارة جرين بلانت والاستمتاع بهذه الأجواء وصولا أكيد طبعا للحفلات الغنائية، وحديثنا عن المقاعد الدراسية وعن الأجواء الجامعية وعن البث اللي اقترب موعده، بث مباشر بيكون إن شاء الله من خلال برنامج 707 من قلب مدينة العين وتحديدا من قلب الحرم الجامعي لجامعة الإمارات. فبتكون إن شاء الله هناك تفاصيل كثيرة بنتكلم عنها في الأيام المقبلة. في هذه اللحظات كل اللي أتمناه ويكند سعيد للجميع، هذه أمنية حقيقية نابع من قلبي للجميع، ما أبغي حد يضايج ولا يتكدر ولا يزعل ولا يشعر حتى بالملل. المهم أنك تكون مرتاح، طلعت من البيت ولا ما طلعت، الراحة تأتي أولا، السلام يأتي ثانيا، الأمان يأتي على رأس الهرم، ومن بعد ذلك نحن نخلق المتعة ونخلق أشكال الترفيه المختلفة اللي ممكن نستمتع فيها داخل البيت ولا برا البيت. بلادنا حلوة، الأماكن جميلة وكثيرة فيها، المشاريع كل يوم تستمر في خلونا نقول تطوير مهامهم وإيصال أكيد هذه المشاريع بأجمل حلة وبأجمل استقبال لزواره، سواء من مطاعم إلى كافيهات إلى مولات وأكثر من ذلك بكثير. ومؤخرا أتوقع يعني إذا ما مر عليكم أنا بخبركم موضوع مول جديد تم كشف الستار عنه، وأخيرا وإن شاء الله بتكون أو بيكون هذا المول من الوجهات الجميلة اللي ممكن تزورونه في الأيام المقبلة. بعد سنوات من الانتظار مول شارع الخيل يفتح أبوابه اللي هو سكاي لايت مول، تم الإعلان عن موعد افتتاح المول في 2027 على شارع الخيل بالقرب من جي في تي وجزر جميرة والمناطق المجاورة، بيكون فيه أكثر من 360 متجر. لحظة خلونا نفعل أجواء
2: UAE Gems.
1: طبعا UAE Gems، أكثر من 360 متجر يمتد سكاي لايت مول على مساحة تبلغ 1.3 مليون قدم مربع، ويجمع بين التسوق والمطاعم والترفيه بالطبع. فخلكم منتظرين افتتاحها، هذا من خلال UAE Gems، مكان إن شاء الله يعني السنوات ترى ما شاء الله تمر بسرعة والأيام ماشي أسرع عنها، فاغتنموها إلين عاد ما يفتحون سكاي لايت ويسوي لكم جدول هناك وتصيرون تكتشفون جمال بلادكم وجمال مدينة دبي بالأماكن المتجددة واللي موجودة عشان منو؟ عشانكم، عشان سعادتكم، عشان الترفيه عشان اللحظات الممتعة اللي ممكن تستمتعون فيها. في هاي اللحظات تقبلوا تحياتي، استمريت تقريبا في تواصلي وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن. كنت وياكم أنا أخوتكم عهود الخولاني من خلال 707، وهابي ويكند للجميع.

0: الأثر على الخليجية.
1: وتغير ضاعت علي سيدة الغيب.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله.
4: احيانا افكر وافكر وافكر الى متى عزمي بالاشواق جامح مدام باب المغفرة ما تسكر. تعال وارسل لي خيالي ملامح لو الحياة بطولها طعم سكر. ما كان أحس بذنب غيري وسامح هذا كلامي لو مزاجي تعكر. وخيل الهجر بين الحنايا ترامح هذا كلامي لو مزاجي تعكر. وخيل الهجر بين الحنايا ترامح أقولها للي في حبي تنكر. أسامحه ولا يعرفه التسامح. اطمح تراضيني يا زين وتذكر إن عاشقك لرضاك يا زين طامح. لا تصير مالح في الهجر وانت سكر. سامح ما في هجمل من اللي يسامح. سامح ما في هجمل من اللي يسامح.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
5: واحد صفر صفر تسعة
6: الخليجية 1009 معاكم في تغطية مباشرة من دبي فيستيفال سيتي مول يوم الجمعة من 5 حتى 8 مساء للاحتفاء باليوم العالمي للإسكان وبالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
7: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
8: سمعتوا نداء البرية؟ حان وقت المغامرة. عيشوا أقوى موسم للحياة البرية في دبي سفاري بارك. اكتشافات، حيوانات عن قرب وتجارب استثنائية تنتظركم. أقوى موسم للحياة البرية وصل الآن. عيشها وايلد. احجزوا تذاكركم عبر dubaisafari.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: في عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعا ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية.
2: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويرصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
3: أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي للمستقبل، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية وتطبيق خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية The Green Planet. احتفلوا معنا بالعيد العاشر لـ The Green Planet واكتشفوا عالم الحياة البرية والألعاب والجوائز وأجواء الغابات المطيرة الساحرة.
4: مرحبا بكم. تباينت مواقف أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة بشأن فرص إنهاء الحرب بعدما رفض الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أمس تقييم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الجهود الدبلوماسية وصلت إلى طريق مسدود، في حين أعلن الكرملين اتفاقه مع التقييم الأمريكي. ويأتي هذا التباين عشية محادثات مرتقبة في مدينة ميامي الأمريكية تجمع مسؤولين أوكرانيين بالمبعوث الأمريكيين ستيف ويتكوف وجيرد كوشنر لبحث مقترحات جديدة لإنهاء الحرب. أعلنت الإكوادور أن الولايات المتحدة زودتها بطائرتين مسيرتين متطورتين لمكافحة تجار المخدرات الذين تتهمهم بالوقوف وراء موجة العنف التي تشهدها البلاد. أعلن مكتب الأمن في ولاية سينالوا المكسيكية مقتل 10 أشخاص بينهم زائر وإصابة 16 نزيلا في أعمال الشغب اندلعت يوم أمس بأحد سجون الولاية. وأضاف المكتب أن ممثلي الادعاء سيحققون في أسباب الشغب مؤكدا السيطرة على الوضع داخل السجن. تظاهر عشرات الآلاف من طلاب المدارس الثانوية وداعميهم في أنحاء فرنسا يوم أمس احتجاجا على تدهور الأوضاع التعليمية ونقص المعلمين في وقت أعلنت فيه الحكومة إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة وسط دعوات إلى تعبئة جديدة في 13 أكتوبر. أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم أمس أن حصيلة تفشي فيروس إيبولا ارتفعت إلى 8728 إصابة، من بينها 4205 وفيات. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من اشتداد ظاهرة النينيو قبل ذروتها المتوقعة في ديسمبر 2026، مرجحة بدرجة شبه مؤكدة استمرارها حتى فبراير 2027، وأن تسجل ضمن أقوى الظواهر منذ عام 1950. وتوقع باحثون أن تسبب الظاهرة فيما يصل إلى 451,000 وفاة إضافية حول العالم من يونيو 2026 إلى فبراير 2027. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم.
3: مطر مطر.

0: الساس.
1: أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.

يزار عين الثوم في بستان عشبة خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر. لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني؟

0: والخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سماء العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39، المنامه 32 36، الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا طول احتسافي يا حزني والكدر، قالوا الصبر الكافي وين يفيد الصبر، وش حيلة اللي لافي على غوص الغزر من فارق الأولافي، غايص موي البحر لو من عدلني شافي أخدوده والنحر إن كان سوى صافي، وعن لومته يعذر قفى عني وطافي، ربي البيد ونفر ربي البيد ونفر، يا رب يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر، أقبل عرب لأشرافي شربي الصافي كدر، عيني الهم ذرافي تجري صفر عصر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yesisland.com.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: الخليجية.
1: الخليجية.
2: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير. بودكاست استكانة.
3: صراحة أنا ما عاني من شيء، لكن ذبحوني اللي حواليني، خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة معقول أنت وصلتي للأربعين وبعد إيش ما سويتي؟ فهي حليلة تتوقع إن إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء معناته إن هي فاتها القطار ولا إنها متخلفة. قمتوا تشوفون الحين هجرة الفيلر. أنا ما أبغى أخوف الناس من الفيلر، لكن قمنا نشوف هجرة الفيلر. فيلر ينحقن حوالين العين بعد فترة واصل لي نص الخد. حالات كثيرة تي دكتور أنا كاره هذا البقع عندي، يوم أشوف مثلا ما عنده كلف، عنده نعم في تباين في اللون، في إسمرار حول منطقة الفم. هذه جيناتنا، هذه بشراتنا. وحدة توها طالعة من الولادة متعقدة من الاسترتش ماركس، تشققات الجلد خاصة البيضة. هاي حالة طبيعية فسيولوجية، بعد كل حالات ولادة ممكن يصير تمدد في الجلد. تقول لا أنا كاره الدكتور جسمي، فهذه لابد من التوجيه.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

0: الخليجية.
1: وش غير ضاعت علي سيدة الغي؟
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: عندي شطر يسوى جميع الاشطر، ما حد من الشعار قبلي يابه يلي تعرف قرمه بين الاسطر وتعرف قصد الشاعر ان غنابه دبي جذابه قبل ما تمطر. لو قلت وانها بالمطر جذابه خطيره خطيره، وصارت صراحها أخطر غيم ومناظر أوعى وخلابة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
5: واحد صفر صفر تسعة أجمل المنوعات الغنائية.
0: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1.0

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
8: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: في عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعا ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية.
2: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويرصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
3: أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي للمستقبل، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية لتطبيق خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية دبي باركس أند ريزورتس. تعود دبي باركس أند ريزورتس في 7 أكتوبر مع عالم هوليوود وكرة القدم والمرح العائلي والمغامرات المشوقة. احجزوا الآن.
4: أهلا بكم. لقي ضابط إسرائيلي حتفه وأصيب 3 جنود بجروح طفيفة عندما انقلبت مركبتهم في جنوب لبنان يوم أمس حسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي. وانقلبت المركبة خلال عملية في منطقة الليطاني، وقال الجيش أنه يراجع ملابسات الحادث. قصفت المدفعية الإسرائيلية فجر اليوم وادي زبقين وأطراف بلدتي برعشيت وحداثة في جنوب لبنان، كما استهدف ليلا بلدتي المنصوري ومجد الزون والأودية المجاورة لهما في جنوب لبنان. أكد رئيس بلدية نيويورك الزهران ممداني يوم أمس أنه سيطلب من الرئيس دونالد ترامب سحب عناصر إدارة الهجرة والجمارك من المدينة غداة حادث إطلاق نار مرتبط بالجهاز الاتحادي. اشتدت قوة إعصار إيسياس مع اقترابه من الساحل الأمريكي على خليج المكسيك وسط تحذيرات من ارتفاع خطير في منسوب مياه البحر وأمطار غزيرة وأعاصير وفيضانات، فيما صدرت أوامر إجلاء في مناطق من فلوريدا. وأعلنت ألاباما حالة الطوارئ في 40 مقاطعة، وأدى الإعصار إلى توقف نحو 62.89% من إنتاج النفط و 57.35% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك الأمريكي. أعلنت الإكوادور أن الولايات المتحدة زودتها بطائرتين مسيرتين متطورتين لمكافحة تجار المخدرات الذين تتهمهم بالوقوف وراء موجة العنف التي تشهدها البلاد. أغلقت المدارس في عدد من الولايات والمناطق الماليزية أبوابها اليوم إثر ارتفاع تلوث الهواء إلى مستويات غير صحية بسبب الضباب الدخاني الناجم عن حرائق الغابات في إندونيسيا المجاورة. عاد طاقم من رواد الفضاء نفذ مهمة مدتها 8 أشهر في محطة الفضاء الدولية إلى الأرض يوم أمس، وهبطت كبسولته الفضائية في المحيط الهادئ قبالة سواحل كاليفورنيا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية دانت الأثير.
3: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير.
4: غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير.

0: الأعزاء، مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
1: لابد لحظات المفارق نكتشف كساتها، حتى لو أكذب وأتوهم حبنا وهم وخداع، الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها.
0: فزة على الخليجية.

صفر تسعة. حلف مع شك، مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء، والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي امواجه وضاعت دليل.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامه 32 36 الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

عفى الله عن خطا غدر الخناجر والضلوع ابطال، بسامح واتركك تحت الظلام لحالك لحالك، دخيلك وفر دموعك، ترى هدر الدموع ذلال، وترى ما فيها حد يصبر مثل صبري بغربالك. انا عيب علي ينقض كلامي والرجال افعال، واذا قلت اقطع حبالك تراني بقطع حبالك، عشان اكسب هدب عينك تجرعت العذاب اشكال، وليتك ترأف بحالي علشان ارأف بحالك. مسوي في حياتي شي ما يذكر ولا ينقال، حشا حتى العدو وهو العدو ما يعمل اعمالك، تمسيني على الهم وتصبحني على الغربال، تقلطني فناجيلك وتقصر عني ادلالك، تحملت التعب لجلك وانا حملي يهد جبال، رحلت من العذاب وما وقفت الا على جالك، علامك كل ما جيك متواضع جيتني تختال، معاك اليا متى بصبر وصبري معك يا حلالك، مثل ما قبلت لعيونك لزوم تلد لي بقباب، ومثل ما قد حشمتك حس وحشم قلبي اشوالك، انا محدن بجابرني يا ساير معك هالمنوال، ترى ماني تبيع لك ولاني بصغر عيالك، انا جيت اعشقك نبض ومشاعر معشقك تمثال، انا جيت اسكنك واحياك وابقى فيك وابقالك، انا جيت بضمى عاشق تعب يطرد سراب اللال، انا جيت استفز رضاك من فرقاك والجالك، انا ما همت بك عاقل، انا كنت اعشقك بخبال، انا ما كنت احبك حي، انا كنت اعشقك هالك، تخيل من كثر ما خاف تلقى للزعل مدخال، اخاف اخطي على طيفك ودوس برجلي اضلالك، تبعتك والعرب تتبع رعود البارق الهمال، وانا شفت المطر يتبعك في حلك وترحالك، كأن اللي خلق حسنك خلقني مع جسدك ظلال، وصرت اقرب جسد يمشي معك بقفاك وقبالك، ابي قلبك يحس انه فقد بمحبته رجال، ملكته من هدب عين وخسرت رضاه بهمالك، صحيح ان الفراق اقسى ولكن الوصال محال، وانا صعب علي يرضي غرورك واضعف قبالك، بعد ما حققت عيني في بعدك للرقاد امال، اعود للسهر يا اخوي فال الله ولا فالك، ببدل نظرتك فيني وجيلك كل يوم بحال، بكون اقرب من ثيابك عليك وما تهيالك، بلمك وانثرك واجمعك وارجع وانثرك بهمال، بخونك وازعلك وارضيك وازعل منك وارضالك، ابرسم بالثرى وجهك وبدفن صورتك برمال، ابشكي للعرب فرقاك واضحك عند عذالك، ابهديك الوصال فراق واهديك الفراق وصال، بسوي مثل ما اشوفك تسوي وافعل افعالك، عشان تعرف من فينا الزعول ومن وسيع البال، ابيك تذوق فنجالي وانا بذوق فنجالك، نصيحة واحتفظ فيها قصر معك الزمن او طال، ابي تسمع كلامي زين وتحطه على بالك، اذا حبك هبال اطفال الك عندي هبال اطفال، ولا وابشر بعد بهبال حب ما هو بهبالك، واذا قصدك تهين اسمي عشان تشمت العذال، حشه لنته ولا غيرك ولا عشرة من اشكالك.

0: على الخليجية. كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي، ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
1: خور فكان مستعدين؟
2: أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
3: خذ عيوني وعطني من حبك قليل،
2: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان، الشريك الإعلامي الخليجية 1009.

0: باقي 5 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من 14 أكتوبر الساعة 6 مساء.
1: الخليجية
2: 1009
1: 100% خليجية.

0: احلى طرب.
1: ابكي اذا غرد طائر على الاشجار.
2: جلسات على دار

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: جاد الزمان بعامه ويجود للهام، ونفيد وندور على الاستفادة،
6: ونفيد وندور على الاستفادة،
5: وفي كل عام أحاول أحقق أحلام، وأحلام عمري دائما في زيادة، لمن يحب يكون قدام في خانة أصحاب الفكر والريادة. سولف على نفسك في لحظة هدوء، تام العمر لقفة ما يجي فيها إعادة، ثم قلها أنا صراحة في ذا العام أشعر بكمية طموحة وإرادها. لا تعتبر نفسك رقم بين الأرقام، عاند زمانك واستفد من عناد. هذه رسالة وعي الخاصة والعام، لست أدور من وراها إشادة.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
1: هنا مجبور فيك
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزم.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لما يخونك
0: إنتاج وتوزيع روتانا.
2: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
0: الأغاني الخليجية على

0: صمت بلا صورة.
1: في عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعا ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية.
2: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويرصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
3: أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي للمستقبل، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية وتطبيق خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات. احجزوا الآن.
4: أهلا بكم. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة في ضحايا حادث اصطدام قاربين في نهر الكونغو والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص وفقدان آخرين. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا ولجمهورية الكونغو الديمقراطية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. حذر الاتحاد الأوروبي من تداعيات انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل بنهاية 2026، مؤكدا تأييده تمديد مهمتها لتجنب فراغ أمني في جنوب البلاد في ظل استمرار الوجود الإسرائيلي لمناطق حدودية وتعثر تنفيذ اتفاق الانسحاب. ويأتي تحرك الأوروبي بتزامن مع الاستعداد لإطلاق بعثة مدنية عسكرية لتدريب الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ومساعا فرنسية وإيطالية للإبقاء على وجود دولي في الجنوب وسط مخاوف من تجدد المواجهات وانهيار الترتيبات الأمنية الهشة. لقي ضابط إسرائيلي حتفه وأصيب 3 جنود بجروح طفيفة عندما انقلبت مركبتهم في جنوب لبنان يوم أمس حسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي. وانقلبت المركبة خلال عملية في منطقة الليطاني، وقال الجيش أنه يراجع ملابسات الحادث. أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم أن حصيلة تفشي فيروس إيبولا ارتفعت إلى 8728 إصابة، من بينها 4205 وفيات. ختاما، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من اشتداد ظاهرة النينيو قبل ذروتها المتوقعة في ديسمبر 2026، مرجحة بدرجة شبه مؤكدة استمرارها حتى فبراير 2027، وأن تسجل ضمن أقوى الظواهر منذ عام 1950. وتوقع باحثون أن تتسبب الظاهرة فيما يصل إلى 451 ألف وفاة إضافية حول العالم من يونيو 2026 إلى فبراير 2027. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN
5: الخليجية دانت الأثير.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: صوتك، عيونك، شفاتك، يدك على زيد الكلك اشتاق وانت شفيك متثاق لك، احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وأنا أغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

يا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بن اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، والله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: وجولة سريعة في سماء العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39، المنامه 32 36، الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34.

0: أما الكويت 30، 38، وأخيرا الرياض 26، 39.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
3: يا مرحبا يا معني خط الأقلام، مثايل شوقتني في معانيها، حي المثايل يا سلالة نسل الأكرام، يا من بيوته عن الزلات يحميها من داثر الوقت. وهذا طبع الأيام، مرات تصفى ومرات الكدار فيها، كم وارد انضامي وصدر بالإحيامي، وكم وارد شرب من صافي مغانيها. لا تنظر اللي مضى وتعد لأيامي، ارعى ربيع الزمان أول لياليها. حلو الليالي تعوض مر الأيامي، ما يحسب الوقت ويفكر بماضيها. لو كان ما بي كتبته جفت أقلامي، من حرتي أبدأ عمثالي وغنيهم. رادار فكري يصور لي مضازامي، في حندس الليل يوم ارتاح غافيها، يوم الخلايا تنام وفكرها نامي، حرام عيني لذيذ النوم يغفيها. حالي كما عش بصيف صابها الظامي، ولا كما وردة جفت سواقيها، نار الغضا والتواقد في بحر طامي، خالد وعيا مولحها يطفيها، ريما رعا في الفياض وزهر لوسامي، قايد خشوف اليوازي في مفاليها. برض المحيلة ولو توطالها قدامي، تزهي وتضحك له الدنيا ويحييها، سود الليالي مع صلفات الأيامي، ناخذ مجادمها ونترك تواليها. نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها. لكن يا أخوي أنا ريت روياني وهو ضامي، هل كيف عطشان بياري سواقيها. ريح ضميرك ولو هايم به هيامي، حقا على اللي جرح نفسك يداويها. يا مفطر الوقت هذا شهر لصيامي، ترى ليلة القدر في آخر لياليها. يا زين هد الوحش في بعض الأيام، في ديرة جفرة عسره مضاويها، أشقر طويل المعنق يبر العظامي، صوايدة من فنادي الصيد يدميها. لكن يا شيخ هذا زمان كلها نعامي، الذيب جاية وشبعانة حصانيها، لو كان يبغي يغزر نابه الدامي، هل كيف تكسر جوارح ضواريها. كل مخلوق على الدنيا فما دامي، لا بد ما تنهي مغازلها مطاويها. واخر كلامي بحرف السين واللام والميم والعين، تتلاها قواقيها.
2: أشعار في القمة
1: على الخليجية
2: من فارس الحكمة.
1: واحد

0: بودكاست استكانة.
1: مرت علي حالة واحدة حاقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلينا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغري. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء. كان قاعد يسود يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعمرون بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال له يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
2: وين صار عيادة ولا مكان أندر جراوند؟
1: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور عيادة لو تسمح لي أنا أصور. بالعكس ما شيء ما يزعل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.
0: أروع الإيقاعات الخليجية على دانة الأثير.

0: واحد صفر صفر تسعة.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دانة الأثير.
3: على دانة الأثير.
0: واحد صفر صفر تسعة.

0: مستمعين الأعزاء، ننتقل الآن لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة، فإلى هناك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الحمد لله الذي وهبنا الأولاد زينة لحياتنا، وجعل عقولهم أمانة في أعناقنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أيها المؤمنون، إن العقل نعمة عظيمة وجوهرة كريمة، به يستقيم الإنسان في دينه وينجح في دنياه. وأغلى العقول عندنا عقول أبنائنا، فكيف يغفل الأب أو الأم عن عقل ولدهما وفكره، فيتركانه فريسة لمن يتسلل إليه من وراء شاشة عبر مقطع أو رسالة، فيسلبه رشده ويشوه فكره ليغير نظرته إلى دينه ووطنه. وهو بين أهله لم يغادر بيته، فرب غرفة أغلق بابها وفتحت لإضلال العقول نوافذها. فلنسأل أنفسنا: أين عقول أبنائنا؟ ومن يصوغ أفكار في الذات أكبادنا؟ فعقول أبنائنا أمانة، والغفلة عنها خسارة وندامة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. ورعايتهم تبدأ منذ سنواتهم الأولى، حين تتشكل شخصياتهم وتغرس الثقة في نفوسهم ويتعلمون التعامل مع الآخرين. فما نغرسه اليوم يمتد أثره في حياتهم. أيها الآباء، تأملوا قرب نبيكم عليه الصلاة والسلام من الصغار، يحاورهم ويغرس في قلوبهم وعقولهم ما يهذب من سلوكهم. فيقول لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. فجالسوا أبناءكم وأشعروهم بمحبتكم، وتفهموا مراحل أعمارهم وتحولات مشاعرهم، وانتبهوا إلى تغير أفكارهم واتساع علاقاتهم، وحاوروهم وتفطنوا إلى أسئلتهم، واحتووهم عند خطئهم من غير تعنيف لهم، لئلا يدفعهم الخوف إلى الكتمان، فيستفرد بهم من يملأ فراغهم، ثم يخطف وعيهم، ثم يقود خطاهم إلى بحر لجي تتلاطم فيه أمواج التطرف، ظلمات بعضها فوق بعض. فاعرفوا أصدقاء أولادكم وتعرفوا على جلسائهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والرفيق اليوم قد يكون صاحب حساب على وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات الألعاب الإلكترونية، يؤثر في فكرهم وسلوكهم. فتابعوا من يشاهدون وما يشاهدون، ولمن يستمعون، ومع من يتواصلون، واحموهم من الاستغلال، وابنوا فيهم عقولا تفكر وتسأل وتتحقق. عودوهم أن يسألوا: من القائل؟ وهل اقتطع الكلام من سياقه؟ وإلى أين تقودني هذه الفكرة؟ حتى لا يسلموا عقولهم لمن يستثير عواطفهم، ولا ينشروا كل ما يطرق أسماعهم
فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. عباد الله، قد يبدأ التطرف بفكرة مضللة، تجد من يزينها ويغذيها حتى تتحكم في متلقيها، فتغرس فيه الكراهية وتدفعه إلى العدوان. فعلموا أولادكم ألا تخدعهم الشعارات، وبينوا لهم أن ديننا السمح لا يبرر الإساءة إلى الآخرين. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. واغرسوا فيهم أن شرعنا الحنيف لا يجيز غدرا ولا يستحل خيانة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وأنه لا يسوغ ظلما ولا يبيح دما، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك أشد التحذير، وبين فداحة جريمة القتل وندامة القاتل حين يأتي المقتول يوم القيامة مخاصما إياه بين يدي الله، قائلا: يا رب، سل عبدك فيما قتلني. هنا تنكشف الحقيقة الكبرى للمتطرف: عقل ضل وعمر ضاع وندامة وخسارة. قال ربنا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فاعتبروا يا أولي الأبصار، وتمسكوا بقول ربكم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه يغفر لكم.

0: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم أن الوطن أمانة، أمنه أمانة، ومقدراته أمانة، وسمعته أمانة، يجب أن يحفظوها ولا يفرطوا فيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه كلما خطب فيهم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وربوهم على الوفاء بعهد الوطن، بتمثل قيمه، واحترام أنظمته، وصيانة أمنه. فالمؤمن الصادق لا يخون وطنه، ولا يغش مجتمعه، ولا يجعل من وظيفته باباً للإفساد، بل ميداناً للإحسان. قال ربنا: وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. وعظموا في نفوسهم كرامة الإنسان التي شرفه الله بها، في قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، فلا يظلموا ولا يعتدوا ولا يروعوا، بل يتعاملون بحسن الخلق وقيم التسامح والتعايش. واحموا عقولهم بالوعي، وحصنوها بالعلم، حتى لا يخدعهم أصحاب الأغراض الخبيثة. فإن حماية عقل واحد حماية لأسرة، وحماية الأسرة حماية للوطن. فمن وجد في ابنه أو في من حوله تغيراً مقلقاً، أو تعلقاً بخطاب يحرض على الكراهية والعنف، فلا يهمل ذلك، بل يحاوره بحكمة، ويتعاون مع الجهات الرسمية المختصة للوقاية من التطرف والقضاء عليه. فالوقاية مسؤولية مشتركة عباد الله، ولا يعفى أحد الأبوين المطلقين من المسؤولية ولو ألقاها على عاتق الآخر. فكل منهما مسؤول عن رعاية أبنائه وحفظ عقولهم. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. فتعاونوا عباد الله على حماية عقول أولادكم، كما تتعاونون على حماية أجسادهم، لينشأوا ذخراً لأسرهم، وخيراً لوطنهم، وأمناً لغيرهم. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ أولادنا، ونور عقولهم، وحصن من الزيغ قلوبهم، وصن من التطرف فكرهم، واجعلهم ذخرا لأسرهم، وعزا لمجتمعهم، وخيرا لوطنهم. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة. اللهم أدم على دولة الإمارات الأمن والأمان، والسلامة والإسلام، والمجد والازدهار، والشيوخ الكرام. اللهم وفق ولي أمرنا الشيخ محمد بن زايد، ونائبه الشيخ محمد بن راشد، ونوابهما وولي عهدهما، وجميع حكام الإمارات. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، واحفظهم بحفظك يا رحمن يا رحيم. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين، والشيخ مكتوم والشيخ خليفة ابن زايد والشيخ حمدان، وجميع شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك. اللهم وارحم شهداءنا وشهداء المسلمين. اللهم وارحم شهداءنا وشهداء المسلمين. اللهم اشمل بعفوك آباءنا وأمهاتنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له حق علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم
1: كنا في نقل خارجي لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة. نعود الآن لمتابعة برامجنا.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سماء العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة.

0: على الخليجية.
1: يقول عاتق الروح فكي للهباي بزرار، المدينة تلوح لك مساكين، اخفضي من جناحينك بدون انكسار، قسوة النفس ما تقوى على لينة،
2: ما تقوى على لينة، ما تقوى على لينة.
1: والدروب والأماكن والعمارة القصار تاخذ من القلوب أول عناوين،
2: أول عناوين، أول عناوين.
1: تقبل الشمس في ديها بياض وصفار، كأنها ما تغيب وما يجي حينها، وتقفي الشمس في ديها زراق وحمار لين ترمي ورتله تلاوين. يوم من عمر والنور أكبر من المنار،
2: أكبر من
1: المنار. ما تحب الحياة ألا محبينا، خانة الذاكرة ولا وفت باختصار، البدايات ما حنا بناسينا. تقتل البر والنس ناس وام الحوار والقصايد وقلطتها وصفينها، والتراحيب في عيون العيال الصغار منشأ أول معرفتنا وتكوينها، بين حيرة سنين وبين لحظة قرار تكفر الناس وتعود على دينها. يا سلامي على راعي البيوت الكبار، لو يعلي ابناها ما نساطينها، تقبل الكايدة في ليل ولا نهار ويتقدم وياخذها من يدين. طايل الظل ما يشبه طوال العمر، ليتهم كان معطينها من سنينها، ليه لا واليتيمة لو لحقها دمار يسرقون الدموع اللي على عينها،
2: يسرقون الدموع اللي على عينها.
1: احسبني على الدنيا طويل المزار، لين قدني على بيبان خمسينها، وين ما عمرها تسأل عن الانتظار، الانتظار اللي يسأل دائما وهنا.
0: الشعار،
2: الشعار
0: على الخليجية،
3: على الخليجية.

0: باقي 5 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساء.
1: الخليجية.
2: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانت

0: اكو مثلك لا حجاك اللي سماه
1: احلى طرب
0: القى مثلك لا نظرني
2: عيونك اخر امالي
3: جلسات
2: وليلي اطول من اليوم
4: اتراها بكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزعة وقلبي فزوع، وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلة رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كل زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوية اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي؟ لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: اشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: ومساكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعين وين ما كنتوا تسمعونا، سواء راجين من دواماتكم هلا هلا بالدرب أو تسمعونا من البيت. وياكم اليازي عبيد، وبكون وياكم على مدار 3 ساعات من 2 إلى 5 المساء وفي برنامجكم لايف هاب وعلى إذاعة الخليجية. جمعتكم مباركة، وصلنا في خلنا نقول آخر يوم لنهاية الأسبوع الإذاعي. عسى ويكندكم إن شاء الله يكون مليان كله راحة وطلعات حلوة ويمعة مع حبايبكم وكل اللي تعزون عليهم. اليوم راح نبدأ بمناسبة اليوم العالمي للبريد، وبنسولف عن رسالة بخط اليد يمكن تحتفظون فيها أو نحتفظ فيها سنين. ولو بنكتب رسالة اليوم لشخص غالي علينا بتكون لمنو وشو بتقولون له. أما في ساعتنا الثانية في رولينج أكشن اخترت لكم فيلم وأصدار من أصدارات أكتوبر بيفتح لنا باب الكواليس اللي خلف شاشة السوشيال ميديا. عقبها راح نسافر في ساعتنا الثالثة لليابان، في وجهة وايد حلوة في اليابان، وهناك راح نجهز وجبة في القطار وبنشوف لو سوينا بوكس إماراتي حق الدرب شو بتحطون فيه. وأكيد أستقبل مشاركاتكم على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. وخلونا نبدأ مع أول محطة غنائية لحسين الجسمي لب العيون، وراجع لكم بعد دقائق مع أول موضوع لنا لليوم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامه 32 36 الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية. لايف هاب على الخليجية 1009.
2: ويا هلا بكل من انضم لنا وعبر أدانة الأثير، نمسي عليك بالخير يا عبير النمر، افتقدتك صراحة. مساء الخير عليك يا رياز، يتمسي علي ومسي عليك بالخير، عساك طيبة، افتقدتك أمس صراحة. المس اليوم كان ناقص بدون مسج يا عبير، أتمنى أنك تكونين بخير وبصحة وبعافية. وفي أول موضوع لنا لليوم في رسالة نقراها وننساها، وفي رسائل نحتفظ فيها سنين وكل ما فتحناها ترجع لنا الذكريات ومشاعر كأنها صارت بالأمس. وقبل لا تكون الرسالة إشعار يطلع لنا على شاشة تلفوننا كانت ورقة نختارها وكلمات نكتبها ونحن يعني خلينا نقول بمزاج عالي، وظرف نحط فيه شيء من مشاعرنا وننتظر يوصل للشخص الغالي، وحتى خط إيده كان له معنى. تعرفون منو كاتب الرسالة قبل لا تشوفون اسمه. واليوم يوم 9 أكتوبر نحتفل باليوم العالمي للبريد، وبنفتح وياكم موضوع الرسائل اللي لها مكانة في قلوبنا، يمكن رسالة من أم أو بطاقة من أحد الأصدقاء أو كلمة بسيطة من شخص شجعنا في وقت كنا محتاجين فيه الدعم. والحين سؤالي لكم يا مستمعين، لو اليوم بتطرشون رسالة بخط إيدكم لشخص عزيز وغالي عليكم،

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك فؤادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري ومالي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. المنت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالضمى عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعب.

0: في عادل ساعي بشر ما حس قلبك ان خلك صعوبه وصديت عني عامد وتعذر ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبه واللي دهاني منك ما حد يقدر على علاج منك روحي معطوبه بشي بالانفاس يحيا ويكبر ويموت بالانفاس يا ذي عجوبه.
1: اشعار في القمه
2: على الخليجيه
1: من فارس الحكمة.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1009 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: الساعة 7:07.
3: ها طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
9: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
10: جديد الفنان عبد الله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
11: هنا مجبور فيك.
10: يتضمن 5 أغاني.
11: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزم؟
10: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
11: عادي لمن يخونك.
10: إنتاج وتوزيع روتانا.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: ومرحبا بكم من جديد مستمعين وفي ساعتنا الأولى من برنامجكم لايف هاب مع اليازية. سؤالي كان لكم لو اليوم راح تطرشون رسالة بخط إيديكم لشخص غالي، لمنو راح تكتبونها أو شو أول جملة راح تقولونها لهذا الشخص؟ وصلتني أو خلونا نسمع بعض من مشاركات. مريم تقول بكتب حق أمي، وأول جملة راح أكتبها بخط إيدي: الحين فهمت ليش كنتي تحاتيني على كل شيء، يوم كبرت عرفت قيمة اهتمامك. والله يا مريم أنتي صادقة في كل كلمة قلتيها، فعلا أمهاتنا ما شاء الله عليهم، الله يحفظهم ويطرح فيهم البركة يا رب، ويديمهم لنا يا رب، ويرحم كل اللي توفوا يا رب. يعني هم خلينا نقول مدرستنا الأولى اللي تعلمنا وياهم كل شيء في هاي الحياة، وكل نصيحة سمعناها منهم لازم ناخذها منهم، سواء كانت يعني إيجابية أو حتى أحيانا بعصبية، لأن إحنا قطعة منهم، فأكيد هم يحاتوننا ويخافون علينا وينصحوننا ويبوننا نكون أفضل ما يعني أفضل حد عندهم صراحة. مها تقول حق ربيعتي اللي فرقتنا الدوامات والمشاغل، راح أقولها للحين سوالفك تضحكني حتى يوم أتذكرها بروحي. ذكرتيني يا مها، أمس أنا جالسة مع ربيعاتي بنات جامعة الإمارات، أحلى تحية لهم. صار لي سنين مبتهفتنهم، مع أن يعني تخيلوا أنا انتقلت دبي وهم بنات دبي، فما نتلاقى لأن كل وحدة خذتها الحياة وانشغلت في دوامها في حياتها، واللي عرست واللي كونت عائلة واللي ملتهية في دوامها وشفتات، عرفتوا يعني كل وحدة بأشغالها. يوم يلسنا مع بعض يس كل وحدة تقول سبحان الله، أمس كنا في سكن الجامعة، اليوم هني ياسين في مطعم نقصر الدوب ونضحك وناكل ونتذكر ذكرياتنا، كانت من أجمل القعدات صراحة. وفعلا أنا لو بكتب رسالة لبنات البنات الجامعة اللي تعرفت عليهم، فعلا يعني كانت الجامعة مكسب أني عرفت وايد بنات، والحمد لله أنا بطبعي اجتماعية ولليوم ولين باكر ولين بعد الله. هذا يعني هاي خلينا نقول ميزة من ميزات اليازية، اجتماعية مع الجميع. مستمعنا محمد يقول راح أكتب رسالة حق بوي، يمكن ما راح أكتب له وايد أشياء، بس بكتب له كل اللي سويته عشاني موجود في بالي ومب ناسينا. ما شاء الله يا الله يحفظه لك يا محمد، ويديم عز وفخر لك يا رب. لطيفة تقول حق معلمتي، بكتب رسالة حق معلمتي وبكتب لها كلمة منك خلتني أثق بعمري، ويمكن أنتي ما تذكرينها بس أنا إلين اليوم أتذكرها صدق. معلماتي أنا يعني أوجه لهم من هذا المنبر شكر وتحية خاصة، وأنا عارف أنهم هم يتابعوني. تخيلوا أني أنا معلماتي اللي في المدرسة يتابعوني في السوشيال ميديا، شافوا أني أنا ما شاء الله أكتب وكذي، فقاموا يتابعوني ويكتبوا لي كومنتات وتعليقات أول بأول، ويكتبوا لي يعني دائما هم معايا أول بأول. الله يحفظهم يا رب، هم كانوا الخير والبركة صراحة، وتعلمنا منهم وايد أشياء. راشد يقول راح بكتب حق أخوي أنه هو عزيز وغالي علي، بس أول جملة راح أكتب ليه الشاحن اللي خذته من غرفتي يا ريت ترجع حقي. هاي سوالف مشاكل عائلية يا راشد. لازم هذه الأمور تحصل، شليت شاحن من ختية، شليت شاحن من أخوي، خذيت أغراض مدري شو، تشاركنا في هالشي، هذا شيء طبيعي وعادي بين الأخوان والخوات. لازلت مستمرة وياكم مستمعينا حق سؤالي، لو عندكم لو بتطرشون رسالة بخط إيديكم لشخص عزيز وغالي عليكم، لمنو راح تكتبونها أو شو أول جملة راح تقولونها؟ لا وخلوني أطلع مع هذا الفاصل الغنائي لعبد المجيد عبد الله مثل ما كان، وراجع لكم بعد دقائق.

0: شيء الناس تصرف عليه وايد ولكن ما يستاهل.
1: تجميل التجميل هوس هوس. التبييض عندنا يا كثر اللي فيهم هوس في التبييض. خواتنا النساء لا يزعلون من الوحدة تتوقع إن ما بتعرس إلا إذا كانت بيضة.
0: أكثر معلومة عن البشرة تتمنى الناس يوقفون يصدقونها.
1: ما كل ما يسوق يصدق. ما كل ما يسوق يصدق. الواحد يفتكر إن خلاص الزوج بيكون كامل المواصفات فهي لازم تكون كذلك كاملة المواصفات. فلا تقسون على نفسكم. كونوا واقعيين. كونوا منطقيين.
0: كونوا واقعيين وكونوا واثقين من نفسكم.
1: لأغلب الأمراض عندنا علاجات لكن في أشياء هي هذه طبيعتها. هي هذه طبيعتها.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: طموحك يستاهل خطوة أكبر ومستقبلك يبدأ بقرار. كونوا على الموعد وياي أنا عهود وزميلي عبدالله، بنكون وياكم في بث مباشر من الحرم الجامعي لجامعة الإمارات في العين تاريخ 13 أكتوبر. بنكتشف وياكم البرامج والتفاصيل والفرص اللي تنتظركم. فإذا كنت تفكر تطور مهاراتك وتعزز فرصك المهنية، جامعة الإمارات تفتح لك آفاق جديدة من خلال برامج الدراسات العليا في كلية الإدارة والاقتصاد. تعرف على برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، أحد التخصصات الواعدة في عالم الأعمال وصناعة القرار. والأجمل، منح دراسية تصل إلى 25% للمواطنين والمقيمين، والتسجيل مفتوح حتى 3 نوفمبر 2026 للفصل الدراسي اللي يبدأ في يناير 2027. جامعة الإمارات، خطوتك القادمة نحو مستقبل مهني أقوى.
1: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام، مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب. نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر، الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
2: خور فكان، مستعدين؟
3: أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
4: خذ عيوني وعطني من حبك قليل.
3: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان، الشريك الإعلامي الخليجية 1009.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: اليوم العالمي للبريد ويوافق 9 أكتوبر من كل سنة، وهو ذكرى تأسيس الاتحاد البريدي العالمي سنة 1874 في مدينة برن السويسرية. وهالمناسبة تذكرنا بدور البريد في ربط الناس ببعض ودعم حياتهم وأعمالهم. ليش؟ لأن وراء كل رسالة أو طرد في شخص ينتظر، وفي ناس يشتغلون عشان هالشيء يوصل له. ومع تغيير طريقتنا أو طريقة تواصلنا، صار أغلب كلامنا يوصل في لحظات، نكتب نضغط إرسال ونتريى الرد، وأحياناً انحاتي إذا ظهرت العلامتين وما حد رد علينا. لكن خلونا اليوم نفكر، متى آخر مرة كتبنا لشخص كلام من خاطرنا بعيد عن رد سريع أو تهنئة؟ مثلاً نسختها من شات جي بي تي، لأن الله يخلي شات جي بي تي الحين الناس قامت تستخدم شات جي بي تي في كل الردود. ولا شو رأيكم مستمعينا؟ ما بشرط تكون الرسالة طويلة ولا يكون خطنا مرتب، يمكن سطرين بخط يدينا يفرحون فيها شخص أكثر مما نتوقع. ليش؟ لأنهم مثلا يقولون أو تعني لهم وايد أن نحن خصصنا لهم وقت وفكرنا فيهم واخترنا الكلمات عشانهم. تخيلوا عقب سنوات يفتحون مثلا هالشخص اللي مطرش لأنت هاي الرسالة، يفتح الدرج ويلقى رسالتكم أو الكرت، يبتسم، يتذكر موقف أو يحس بشيء، يعني خلينا نقول بالقرب، لأن رغم المسافة هاي البطاقة الصغيرة ذكرتكم. وعشان شي خلونا نسوي شيء بسيط في هالويكند، نكتب بطاقة لشخص غالي علينا، نخليها مثلا داخل كتاب أو نحطها مع هدية أو حتى بوكي ورد مع كرت، وهالكرت مكتوب بخط إيدينا. ليش لا؟ خلونا نكتب بخط إيدنا. وفي اليوم العالمي للبريد، تحية لكل العاملين في هالمجال ولكل شخص يساهم في إيصال رسالة أو أمانة وين ما كانت وجهتها. ويمكن هالفقرة تكون تذكير لنا بكلام حلو كنا مأجلينه، أو حتى شكر أو اعتذار، أو حتى كلمة حلوة مثل اشتقت لك. تقدرون تكتبونها وتوصلونها، يمكن الشخص اللي في بالكم محتاج يسمعه اليوم. ومن رسالة نكتبها على مهل، بننتقل وياكم إن شاء الله في ساعتنا الثانية لعالم نكتب فيه ونتابع ونتفاعل فيه كل يوم. وفي رولينج أكشن، في فيلم اخترته لكم بنتكلم عنه، الفيلم بيدخلنا في كواليس السوشيال ميديا، التفاصيل إن شاء الله في الساعة القادمة. وخلونا نطلع هذا الفاصل الغنائي وراجعين لكم في ساعتنا الثانية.

0: الخليجية.
1: وتغير طبعك علي سيد الغي.
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: مفكر الريح يومي حطم اغصاني. ان عمري اوراق وجروحي هي جروحي. وان الندى يرتمي مشتاق لحظاني. يبوح لي بالغلا وبادله بوحي. وسمعه لين يدفى البرد بلحاني. ولا انت يا ريح لا تسمع ولا توحي. عكرت صف الحياة ونومي الهاني. وخليت سري ما بين الناس مفضوحي. يلي ذبحني ضماك وزدت بجناني. يا معتلي عرش قلبي حاكم روحي. وشلون هانت عليك تسهر أجفاني. وتقفل على الوصل باب إن كان مفتوحي. وأنا ترى توني في الحب ممداني. مكان هذا معك يا خلي طموحي. سفرت والهم عقبك جاء ومساني. طيفك يدل الخفوق ويهدم أصروحي. بالله أنا بنشدك قلي من الجاني. هو غموضك أو انذنبي من وضوحي. خلاك تنسى الغلا وتحطم أغصاني. وتجي وترحل وأنا جروحي هي جروحي.
0: أشعار فزاع على الخليجية. خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: في عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعا ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية.
2: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويقصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
3: أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي للمستقبل، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية لتطبيق خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية موشن جيت دبي. عيشوا أجواء هالوين في موشن جيت دبي والتقوا بعائلة آدمز مباشرة مع مفاجآت مخيفة وتجارب مليئة بالتشويق.
4: محمد بن راشد، أمي لطيفة، الجبل الذي سند إليه راشد بن سعيد 40 عاما. عمار بن حميد يطلع على تقرير التركيبة السكانية ويؤكد أهمية البيانات في دعم مستهدفات رؤية عجمان 2030. المالكي تدمير 3 منصات للصواريخ تابعة للحوثيين.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة لطيفة بنت حمدان آل نهيان طيب الله ثراها، وذلك ضمن كتابه الرسائل الذي أطلقه سموه ويضم 26 رسالة موجهة إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، تختصر خلاصة 6 عقود في العمل العام لتشكل مرجعا معرفيا وفكريا للأجيال الحالية والقادمة. وقال سموه في رسالته: رسالة إلى أمي، رسالة إلى قلبي وروحي ووطني وحبيبتي، إلى سبب وجودي ومصدر حياتي وحقيقة نجاحي، إلى أمي لطيفة بنت حمدان آل نهيان، المرأة الصالحة الطيبة النقية التقية الراضية بقدر الله الساعية لخير الناس. رسالة إلى أمي لطيفة المداوية للمرضى، المطعمة للفقراء، الراعية للأيتام. إلى أمي لطيفة الجبل الذي سند إليه راشد بن سعيد 40 عاما، والحضن الذي ضم مكتوم بن راشد وعلم حمدان ورعى محمد وأخاه أحمد بن راشد. رسالة إلى من بقيت دعواتها معي حتى اليوم وبقيت بركاتها ترعاني وتحرسني طوال حياتي. اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على تقرير حول التركيبة السكانية، وذلك خلال استقبال سموه في الديوان الأميري بعجمان سعادة الدكتور سعيد عبد الله عبد الواحد عبد الله عضو وأمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية وسالم سيم الغفلي مدير إدارة تطوير السياسات في المجلس. وأكد سموه أن الإنسان والأسرة والمجتمع يشكلون محور التنمية في الإمارة، وأن فهم التحولات والاتجاهات السكانية يمثل ركيزة أساسية في التخطيط للمستقبل وتطوير الخدمات وتوجيه الاستثمارات والمشاريع التنموية بما يستجيب لاحتياجات المجتمع وتطلعات أجياله القادمة. وقال سموه إن رؤية عجمان 2030 تضع الإنسان في قلب أولوياتها وتسعى إلى بناء مجتمع متماسك ومزدهر يتمتع بجودة حياة عالية، ومن هذا المنطلق نحرص على الاستفادة من البيانات والمؤشرات السكانية في رسم السياسات وتحديد الأولويات، بما يعزز رفاه المجتمع ويدعم التنمية المستدامة في الإمارة. نبقى في الإمارات، حيث أعلنت بلدية دبي عن إطلاق مبادرة مجتمعية تجمع الأطفال وعائلاتهم ضمن منصة تفاعلية تعرفهم عن قرب بمجالات عمل بلدية دبي وكيف تنعكس خدماتها ومهامها على تفاصيل الحياة اليومية في المدينة، وذلك حتى 11 من أكتوبر الجاري. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN شمة البلوشي مدير قسم الهوية المؤسسية والتوعية في بلدية دبي.
5: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة تفاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم. والحلو في التجربة أن الطفل ما يتعرف على المهنة كمعلومة وبس، لا، نخليه يجربها بنفسه ويكتشف ميوله ويسأل نفسه لما أكبر شو ممكن أكون في المستقبل. نحن هدفنا أن نزرع في عيالنا ارتباط جميل ببلدية دبي من الصغر ونعرفهم على دورها في جعل دبي أكثر كل يوم ويكونون جزء من مستقبلها، وهذا اللي يعكسه اسم المنصة جيل يكتشف أكثر ويتعلم أكثر كل يوم.
4: تعد الصحة النفسية من الركائز الأساسية التي تسهم في بناء مجتمع متوازن وتعزيز جودة حياة أفراده. بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام، تحدثت لمركز أخبار ARN آمنة الحوسني خبير بالإنابة المشاريع الخاصة والشراكات هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.
6: مهم نوسع نظرتنا لصحة الأسرة النفسية، الاهتمام فيها يبدأ قبل الزواج والإنجاب، من وعينا بأنفسنا واستعدادنا النفسي والعاطفي للمسؤولية وقدرتنا على التفاهم وإدارة الخلاف باحترام. ومن سنوات الطفل الأولى يحتاج الطفل إلى علاقة يحس فيها بالحب والأمان، يعرف أن صوته مسموع، مشاعره تنأخذ بجدية، وأن يقدر يلجأ لأهله حتى إذا غلط. مسؤوليتنا أن نفهم شعوره ونوجه سلوكه ونحافظ على احترامه، بهالطريقة نساعده يبني ثقته بنفسه ويتعلم كيف يتعامل مع مشاعره وعلاقاته. والأم والأب بعد يحتاجون اهتمام ومساندة، فصحتهم النفسية تنعكس على علاقتهم بعيالهم، ومع مسؤوليات التربية والعمل تكون المساندة بمشاركة المسؤوليات وفهم الطرف الآخر وإتاحة وقت للراحة والاهتمام بالنفس. ومهم أن طلب المساعدة يقابل بالاهتمام والتشجيع، وأن كل أسرة تعرف وين تتوجه للحصول على الدعم المتخصص عند الحاجة.
4: شبكة ARN. ننتقل بكم الآن إلى المملكة العربية السعودية، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي اليوم تدمير 3 منصات لصواريخ تابعة للحوثيين في اليمن، حيث قال المالكي إنه جرى تدمير المنصات تستخدمها الميليشيا الحوثية لتهديد الأمن الإقليمي. وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية أن الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها بحزم، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة. هذا وكانت هيئة الطيران المدني السعودي قد أعلنت في بيان اليوم مقتل 3 سعوديين وإصابة عدد من المواطنين السعوديين والمقيمين جراء اعتداءين استهدفا مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط السعودية، حيث ذكرت الهيئة في بيان أن الاعتداء الأول استهدف مرافق المطار، فيما طال الثاني طائرة تابعة للخطوط السعودية، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية. هذا وأكدت الهيئة استئناف العمليات التشغيلية في المطار وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها، مع استمرار تقييم الأضرار بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء. الأخبار من شبكة ARN.
7: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر. اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: ويا هلا ومرحبا بكم مستمعينا في ساعتنا الثانية من برنامجكم لايف هاب مع اليازية. تفتحون تلفونكم عسب تشوفون رسالة وعقب تقولون خلوني أطلع، يعني أطالع بس هذا الفيديو وفيديو ورا فيديو ورا فيديو، وفجأة ترفعون راسكم وتقولون وين راح الوقت. التفاصيل، خلونا نروح لفقرتنا الجاية وهي رولينج أكشن. جهزت لكم فيلم لنهاية الأسبوع، خلونا نروح ونتعرف على التفاصيل.
2: رولينج أكشن،
0: رولينج أكشن.
1: ومرات تدورون عن شيء مرة واحدة وعقب كل ما تفتحون التطبيق تشوفون محتوى عنه، لين تحسون ان التلفون مصر يقنعكم ان هالشيء من اهم اهتماماتكم في حياتكم. وفيلمنا اليوم من اصدارات اكتوبر واسمه The Social Reckoning. بدأ عرضه في الامارات يوم 8 اكتوبر بحسب فوكس. قصته تدخل في يعني او الى كواليس فيسبوك من خلال مهندسة وصحفي يشتغلون على كشف أسرار المنصة. وسؤالي لكم قبل أن ندش في تفاصيل الفيلم والقصة والكواليس وإلى ذلك، شو الشيء اللي مرة بحثتوا عنه ومن يومها تلفونكم مقتنع عنه هو شغف حياتكم ولا؟ خبروني عنه على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو الشيء اللي بحثتوا عنه مرة ومن يومها تلقون تلفونكم مقتنع ان شغفكم في الحياة وتطلع لكم فيديوهات وايد؟ خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق مع مشاركاتكم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامه 32 36 الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: Rolling Action.
0: Rolling Action.
3: ويا هلا فيكم مستمعينا من جديد وفي برنامجكم لايف هاب مع اليازية. سؤالي كان لكم، شو الشيء اللي بحثتوا عنه مرة ومن يومها لقيتوا فونكم مقتنع ان شغفكم يطلع لكم فيديوهات وكل امور خاصة في هذا الموضوع المعين اللي بحثتوا عنه مرة واحدة؟ محمد يقول بحثت عن خيمة حق طلعة واحدة، يعني الحين المحتوى عندي كله يوحي اني انا ساكن في البر. ايوه يا محمد عادي والله، سبحان الله. حتى مو بس يوم نبحث، حتى يوم نتكلم، اذا لاحظتوا انتم لاحظين تتكلمون مثلا قاعدين مع ربعكم مع اهلكم تتكلمون عن موضوع فلاني، الموضوع الفلاني خلصتوا مسكتوا تلفوناتكم شفتوا الاكسبلور كله عن هذا الموضوع، سبحان الله شو هالصدفة. صارت فيكم ولا ما صارت؟ خبروني. مريم تقول شفت كيك عسب عيد ميلاد ربيعتي، ومن يومها كل يوم عندي وصفة، وأنا ما عندي فرن أصلا، تطلع لي وصفات الإكسبلور كله وصفات

نقول ناخذ الشيء المفيد ونترك الشيء السلبي. لطيفة تقول بحثت عن ترتيب الكبت، الحين أشوف ناس ترتب بيوتها وأنا قاعدة والكبت عندي مثل ما هو. ضحكتني يا لطيفة والله. لطيفة نشي رتبك الكبت خلاص. الحين غششوك الطريقة بالترتيب وكذي، ما تبين ترتبين رتبي. سالم يقول شفت تمرين واحد، الحين كل اللي يظهر لي ناس تتمرن وأنا أتعب من المشاهدة. كأنك أنت متمرن ها. سالم عيل أنا تعديتك، أنا أسيف الفيديوهات، من كثر ما أسيف فيديوهات التمارين تطلع لي تمارين وايد، بس أقعد أسيف أسيف ولا أفتح ولا أستخدم ولا أراجعها ولا سرت الجيم لين اليوم. الله يثبتني يا رب ويشجعني يعني ويقويني أخذ القرار أنه فعلا اليازي سيري الجيم وخلصي أمورك مع الجيم وتمرني. إن شاء الله راح تحصل إن شاء الله يا رب. لازلت مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: الخليجية.
1: القلب طفل طلع يلعب وضيع بيته، وضلوع يمن بكت فرقة بكرها الضايع، والصبر خلف ولد من دمعي وسمي.

0: بيته المستبد الغزير اللي السدي ضايع يا من على حساب روحي بالغلب بديته بحساب مستثمر وجاري وحساب ودايع أموت وافهم وش أصل الذنب اللي سويته أقبلت لك شاري غلا وقفيت عني بايع أبنشدك قلب من يهواك وين رميته قلب عصى حب غيرك بس جالك طايع ما تم لي ضلع من فرقاك ما تليته شبعتني من رجا وصلك وصبري جايع كم حاسد نحب يتعشاك وتغديته ما كنت أعرف أن جرحي في المحبة شايع والجرح يوم استبد وبخاطري غنيته كان الغنى رايع وجرحك حبيبي رايع
1: أشعار
2: على الخليجية
3: الساعة 7:07
4: ها طلبت الكوفي؟
5: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07
6: A few moments later
7: ما أدري وين أصير اليوم
8: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير
9: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
10: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي
11: خور فكان مستعدين؟ أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة برنس الغناء العربي ماجد المهندس
12: خذ عيوني وعطني من حبك قليل
11: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة 14 نوفمبر 2026 خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان الشريك الإعلامي الخليجية 1009

0: Rolling action.
1: Rolling action. ومرحبا بكم مستمعينا وفي رولينج أكشن. اختيارنا اليوم The Social Reckoning، فيلم درامي من بطولة مايكي وجيمي إلين، وتصنيفه في فوكس فوق ال 15 سنة. القصة تتبع فرانسيس وهو مهندس في فيسبوك، يستعين بجيف وهو صحفي لكشف أسرار داخل المنصة. ومن دون حرق للأحداث، هالفكرة تعطينا أكثر من باب للنقاش. أولها المسؤولية، يوم يكون عندك شخص عنده اطلاع، أو خلنا نقول اطلاع على معلومات مهمة، ويشوف أن الناس لازم تعرف عنها، كيف يتعامل مع القرار. والباب الثاني دور الصحافة، أن يعني يوصلون معلومة للصحفي وهو بداية يعني شغله، عقبها يحتاج يسأل ويتحقق ويفهم السياق عسب يقدم للناس قصة يقدرون يبنون عليها فهمهم. وبالنسبة لنا نحن كمستخدمين، نقدر نستغل موضوع الفيلم، نسأل عمارنا هل نحن راضيين عن الوقت اللي نعطيه للتطبيقات، وهل المحتوى اللي نتابع علينا الحين يناسب اهتمامنا. تجربوا في الويكند تراجعون حساباتكم اللي تتابعونها، يمكن حساب تعلمتوا منه شيء، وحساب يضحككم، وحساب تتابعونه من زمان لكن ما عاد له مكان في يومكم. وبالنسبة لسؤالنا worth it or not worth it للفيلم، هذا الفيلم مرشح للمشاهدة للي يحبون الدراما المرتبطة بالإعلام والتقنية وكشف الأسرار، والحكم النهائي نخليه عقب المشاهدة عسب نعطي الفيلم حقه. ولين حينها إذا بحثتوا عن وصفة مرة وطلعت لكم وصفات طول الأسبوع، جربوا واحدة منها وخلوا كل هالمشاهد تطلع لنا بعشاء. وبما أن مشاركتكم فتحت شهيتنا في الساعة الأخيرة، راح نروح لليابان وبنسولف عن أكل الدرب، ويوم تكون الوجبة نفسها جزء من تجربة السفر.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: باقي 5 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساء.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
2: طموحك يستاهل خطوة أكبر ومستقبلك يبدأ بقرار. كونوا على الموعد وياي أنا عهود وزميلي عبدالله، بنكون وياكم في بث مباشر من الحرم الجامعي لجامعة الإمارات في العين تاريخ 13 أكتوبر. بنكتشف وياكم البرامج والتفاصيل والفرص اللي تنتظركم. فإذا كنت تفكر تطور مهاراتك وتعزز فرصك المهنية، جامعة الإمارات تفتح لك آفاق جديدة من خلال برامج الدراسات العليا في كلية الإدارة والاقتصاد. اتعرف على برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، أحد التخصصات الواعدة في عالم الأعمال وصناعة القرار. والأجمل، منح دراسية تصل إلى 25% للمواطنين والمقيمين، والتسجيل مفتوح حتى 3 نوفمبر 2026 للفصل الدراسي اللي يبدأ في يناير 2027. جامعة الإمارات، خطوتك القادمة نحو مستقبل مهني أقوى.
3: جديد الفنان عبدالله الرويشد، ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
4: هنا مجبور
3: يتضمن 5 أغاني.
4: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزم.
3: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
4: عادي لمن يخونك.
3: إنتاج وتوزيع روتانا.

الإمارات. حفل ماجد المهندس على مدرج خورفكان في الشارجة، أنا للموعد أن يجمعنا في ليلة انتظرناها بشوق. يفتتح الفنان ماجد المهندس أولى أمسيات الموسم الجديد من هلا خورفكان بصوت له حضوره وإحساس له مكانه في قلوب جمهوره. موعدكم مع ليلة استثنائية على مدرج خورفكان في 14 نوفمبر 2026، وتقدرون تحجزون تذاكركم عبر platinumlist.net. واستعدوا لأمسية مليئة بالموسيقى والإحساس، وأكيد برعاية إعلامية من الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.

0: يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد، والله لنا الشيله اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خلي الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد، والله لنا الشيله اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خلي الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. سوالفك حلوه ومن زود الغلا ما ملها، الله من حرف تمكن في شفايفك ودنا، الى ثنيت رموشك اللي فوق خدك ظلها يعكس تثناها، تعالوا شوف قلبي لنثنا، ارسم لي اللهفة ودع نفسي تبرد غلها، مصيرنا نفنا وكم واحد من الدنيا فنا، لو قلت بأن الشمس تشبه طلتك في طلها، يوم اشرقت والورد متفتح وجاهز للجنا، أقدر أقول النور وجهك يوم تشرق ذلها، ميزك من سواك عنها في الشروق وفي السنا، القلب بعد كثار والعين الدموع تهلها، ليه الشقى ليه الزعل ليه التمسك بالعنا، اثنينهم حزن الحبايب مرها واحتلها، بعد المحبة والمودة والمواصل والهنا، ان قلت لي برجع عليها قلت روح وخلها، الامن ليس مستقر لا هناك ولا هنا، الضيقة اللي في صدر الرجال وش حلها، خصوصا ان كانت طموحاته طموحاتي انا.
1: اشعار فزاع على الخليجيه.
2: فزاع 1-0

حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: صمت بلا صورة.
1: في عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعا ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية.
2: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويقصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
3: أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي للمستقبل، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية وتطبيق خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية عالم ريال مدريد. عيشوا شغف كرة القدم في عالم ريال مدريد مع ألعاب حماسية ونجوم أسطوريين ومغامرات عائلية لا تنسى. احجزوا الآن.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة لطيفة بنت حمدان آل نهيان طيب الله ثراها، وذلك ضمن كتابه الرسائل الذي أطلقه سموه ويضم 26 رسالة موجهة إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، تختصر خلاصة 6 عقود في العمل العام لتشكل مرجعا معرفيا وفكريا للأجيال الحالية والقادمة. وقال سموه في رسالته: رسالة إلى قلبي وروحي ووطني وحبيبتي، إلى سبب وجودي ومصدر حياتي وحقيقة نجاحي، إلى أمي لطيفة بنت حمدان آل نهيان، المرأة الصالحة الطيبة النقية التقية الراضية بقدر الله الساعية لخير الناس. اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على تقرير حول التركيبة السكانية، وذلك خلال استقبال سموه في الديوان الأميري بعجمان سعادة الدكتور سعيد عبد الله عبد الواحد عبد الله عضو وأمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية. وقال سموه: إن رؤية عجمان 2030 تضع الإنسان في قلب أولوياتها وتسعى إلى بناء مجتمع متماسك ومزدهر يتمتع بجودة حياة عالية. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة في ضحايا حادث اصطدام قاربين في نهر الكونغو الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص وفقدان آخرين. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن صادق تعزيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا ولجمهورية الكونغو الديمقراطية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي اليوم الجمعة إنه جرى تدمير 3 منصات إطلاق للصواريخ تستخدمها الميليشيا الحوثية لتهديد الأمن الإقليمي. وقال المالكي إن الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها بحزم وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي في بيان اليوم مقتل 3 سعوديين وإصابة عدد من المواطنين السعوديين والمقيمين جراء اعتداءين استهدف مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط السعودية، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: دانة الأثير
0: لايف هاب على الخليجية 1009.
3: يا هلا ومرحبا بكم مستمعينا، وفي ساعتنا الثالثة والأخيرة من برنامجكم لايف هاب مع اليازية. في ناس أول ما تخطط للسفر تسأل عن الفندق، وفي ناس تسأل عن الأماكن، وفي ناس أهم سؤال عندها شو بناكل. والتفاصيل خلونا نروح لفقرتنا تيك أوف.
4: كابين كرو تو تيك أوف ستيشن.
0: تيك أوف.
3: والأكل في السفر يخلينا نجرب شيء من حياة المكان، حتى لو كانت وجبة بسيطة ناخذها ونحن في الدرب. نروح لليابان اليوم عند إي كيفن. وجبات معبأة تباع في محطات القطارات وعلى بعض القطارات، وترتبط بنكهات محلية من مناطق مختلفة. وقبل ما نتعرف عنها أكثر، خلونا نتخيل نسختنا نحن. سؤالي لكم، لو نحن نسوي الحين، بما أننا نحن عندنا قطارات وتوه قطارات الاتحاد فتحوا في في دبي، أنا بسألكم سؤال. خلونا ما نروح لدبي، بس خلونا نروح للإمارات بكبرها. لو تسوون بوكس إماراتي حق رحلة قطار، شو لازم يكون داخله؟ خبروني عن اختياراتكم للأكل لهذا البوكس على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لو تسوون بوكس إماراتي حق رحلة قطار، شو بتسوون في هذا البوكس؟ خلوني أطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق مع مشاركاتكم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامه 32 36 الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: Cabin crew, to your take-off station.
0: Take-off.
3: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، والحين نحن مسافرين ها سايرين اليابان، ونجهز بوكس إماراتي لرحلة في القطار. خلونا نشوف اقتراحاتكم، ومنو جهز وجبة ومنو جهز عزيمة كاملة. ونروح لشاشة المسجات. محمد يقول خبز خمير وجبن وتمر، الله أهم شيء الخمير يا محمد، والقهوة أخذها وياي شي أنا جاهز. هذا بوكس محمد. الله عليك يا محمد. مريم تقول بجهز البوكس فيه شباب ويا عسل، أنزين، وبس لازم المناديل تكون معايا، أنا عارف نفسي. أيوة عسل وشباب، فلازم أيوة العسل تعرفون كيف يدبق بالإيد وكذي، فتحتاجون مناديل بالضبط. الله خمير وشباب، روحوا يا مستمعينا. ها راشد عالتجيل. أبا مجبوس، أعرف بتقولون يعني قلتوا شيء سهل، لكن ما أقدر أتنازل عن الغداء، وأحلى شيء مجبوس، أنا وايد أحب المجبوس، أنا إنسانة أعشق المجبوس. وعلى فكرة في سر من أسرار أخبركم إياه، أنا أحب أطبخ المجبوس خاصة في الشتاء وفي البر بالتحديد. شو رأيكم فيه؟ مبدعة تراني، لا يغركم. لطيفة تقول الجيمات للمشاركة، بس كل واحد له عدد محدد، عسى ما تخلص قبل ما يتحرك القطار. أقول لك لطيفة، الجيمات يبالها قهوة بعد، ها لا تنسين القهوة، دلة القهوة ودلة الشاهي لازم، هالشيئين ضروري مع الجيمات. سالم يقول نبرقاق وتمر، وإذا الرحلة طويلة زيدوا البوكس ولا تخلوني أحاتي. أنا ترى طلبت من المستمعين يجهزون بوكسات، انزين بأكل إماراتي شو بيكون ها، وما شاء الله بدعوا، اللي شيء خفيف أفواله خفيفة، اللي يلعب عالثجيل، ها ما تبون ذبيحة، نبى ذبيحة شو رأيكم؟ بعد مو بغلط، ولا هريس، نبى بعد هريس في البوكسات، نبى خبيص، نبى قرص، نبى كل هاي الأشياء الإماراتية، كلها موجودة. لازلت مستمرة معاكم مستمعين، يوعتوني والله يوعتوني. خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى، ربي نعصم
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكن في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز وهيبة بالكرم تعمرة، في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الأشاوس لي بهم نفخرة، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوح الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي السادس بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي، ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.

0: cabin crew to your takeoff station.
1: Take off. ويا هلا فيكم مستمعينا. وفي تيك اوف موضوعنا اليوم من اليابان عن اي كيبن، وهي وجبة معبأة مرتبطة بالسفر بالقطار. الاسم يجمع كلمة ايكي بمعنى محطة، واختصار بنتو اي الوجبة المعبأة. وبحسب هيئة السياحة الوطنية اليابانية، هالوجبات تباع في محطات القطارات وعلى بعض القطارات. تقدم نكهات محلية، وأحياناً تأتي في عبوات لها شكل مميز، يعني المسافر يقدر يتعرف إلى جانب من المنطقة من خلال الوجبة اللي يختارها، وهو يكمل رحلته ويطالع المناظر من الشباك. وهذه زاوية حلوة في السفر، نعطي التفاصيل الصغيرة فرصة نجرب أكلة محلية، نسأل عن مكوناتها، نعرف ليش ترتبط بالمكان. ومو بلازم كل تجربة تكون يعني مطعم مشهور أو حجز من قبل السفر. أحيانا وجبة بسيطة في محطة أو خبز من محل محلي يصير من أكثر الأشياء اللي نذكرها عقب ما نرجع. وعندنا بعد سوالف أكل الدرب، في شخص يجهز السندويتشات، وشخص ما ينسى دلة القهوة، وشخص يقول ما نحتاج ناخذ وايد، وعقب يكون أول واحد يسأل وين الأكل. لو بتخططون لرحلة لقطار في اليابان، تقدرون تبحثون عن الخيارات اللي موجودة في المحطات واللي بتمرون فيها، وتتأكدون من المكونات اللي تناسبكم حتى قبل لا تشترون هاي الأجهزة، الأطعمة الجاهزة. وفي طلعتكم الجاية داخل الإمارات، جربوا تجهزون بوكس بسيط وكل واحد يضيف له شخص، وتخلون الوقفة والقهوة جزء من اللمة. بس اتفقوا من البداية منو مسؤول عن الأكل، لأنك إذا كل واحد حسب أن الثاني يابا، بتكون الرحلة كلها عندك شيء ناكله؟ عندك شيء ناكله؟ ولا شو رايكم؟ خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقايق.

0: don't be judgmental. لا تحكم. وهي حالة ما أنساها. جتني حالة تم تشخيصها لأنه عنده الهربس التناسلي. وهذا الشخص مسكين يعني خبر زوجته أنا عندي هذا الهربس التناسلي. والزوجة كالعادة راحت قرأت على الموضوع ودرت أن هذا ما ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وأنا أشوف طبعا الزوجة ياي ويا ويبين أنها مغيظة ويبين أنها يعني مو مرتاحة بالموضوع. سبحان الله يوم لقيت على النظرة شفت أن هذا التشخيص مو ماشي مع ال هربس التناسلي. لما أخذنا التاريخ المرضي أخذ دواء مسكن للألام. دواء الأركوكسيا معروف أنه ممكن يسبب لنا طفح جلدي نسميه fixed drug eruption. فقلت له اللي عندك هذا مو بهربس، اللي عندك هذا حساسية الدواء. قال دكتور يعني ما فيني مرض تناسلي؟ قلت له أبدا ما فيك مرض تناسلي. طبعا الحرمة شفنا هذا الابتسامة العريضة من بعدها. الرسالة هنا أو الشاهد لا نحكم على المريض فقط من الخوف. في ممكن أحيانًا نعم بعض الأمراض ربما تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، لكن ربما تكون بأي طريقة أخرى، عن طريق مسبح، عن طريق عدوى من الجن، عن طريق أي شيء.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. الخليجية. الخليجية.
1: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير. والله راحتي
3: يبدأ. تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: وبشي مستمعينا وصلنا لنهاية برنامجكم لايف هاب ونهاية أسبوعنا الإذاعي. اليوم بدأنا بمناسبة اليوم العالمي للبريد وسولفنا عن رسائل بخط اليد وكلمات حلوة تستاهل توصل لأصحابها. وعقبها في رولينج أكشن تعرفنا على فيلم The Social Reckoning، وعقب سافرنا لليابان وجهزنا وياكم بوكسات حق الدرب. شكرا لكل من شاركنا برسالة وتفاعل ويانا، وشكرا لكل من سمعنا سواء كان في السيارة وراجعين من دواماتكم أو حتى تسمعتونا من بيوتكم. صحبتكم هي اللي تحلي هذه الثلاث ساعات. عسى ويكندكم يكون طيب وتلقون فيه وقت للي تحبونهم وطلعة تغير جوكم. الله يحفظكم ويحفظ أهلكم ويديم على الإمارات الأمن والخير والعز. كنت وياكم أنا اليازي عبيد، ونلتقي إن شاء الله يوم الاثنين من الساعة 2 المساء إلى من الساعة 2 إلى 5 المساء عفوا، وفي برنامجكم لايف هاب على إذاعة الخليجية 1009. ويكند سعيد، وديروا بالكم على أعماركم وفي أمان الله.

0: الخليجية
1: وش غير ضاعت علي سيدة الغيب
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي لك تطوله يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: قال كم عمرك وقلت العمر زايد قلت لك عمري 100 مره وعيده كان عمر الشاعر بحسبه القصايد يعتبر عمري 300 قصيده واعتبرني من مواليده الفرايد من بناته الفكر جابتني فريده في سما الاشعار بالابداع رايد شاعر يسمو الى الابداع سيده والقديمه لذ لكن الجدايد تحيي الميت من الشوق وتعيدها في حياتها ما يعرف السيف سايد المغامر لحظته عندها سعيده في رقبه المجد علق له قلايد صوره مرسومه بسبابته ايده وانعشق ما يعشق الا كل كايد جارح ما ينكف الا معها صيده وانت يلي في بنات العيده قايد هل تحيد الوصل ولا ما تحيده في وطن زايد وشوق القلب زايد عن سؤالك والجواب هنا نعيده
0: اشعار فزاع على الخليجية.

0: طموحك يستاهل خطوة أكبر ومستقبلك يبدأ بقرار. كونوا على الموعد وياي أنا عهود وزميلي عبدالله، بنكون وياكم في بث مباشر من الحرم الجامعي لجامعة الإمارات في العين تاريخ 13 أكتوبر. بنكتشف وياكم البرامج والتفاصيل والفرص اللي تنتظركم. فإذا كنت تفكر تطور مهاراتك وتعزز فرصك المهنية، جامعة الإمارات تفتح لك آفاق جديدة من خلال برامج الدراسات العليا في كلية الإدارة والاقتصاد. اتعرف على برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، أحد التخصصات الواعدة في عالم الأعمال وصناعة القرار. والأجمل، منح دراسية تصل إلى 25% للمواطنين والمقيمين، والتسجيل مفتوح حتى 3 نوفمبر 2026 للفصل الدراسي اللي يبدأ في يناير 2027. جامعة الإمارات، خطوتك القادمة نحو مستقبل مهني أقوى.
1: سمعتوا نداء البرية؟ حان وقت المغامرة. عيشوا أقوى موسم للحياة البرية في دبي سفاري بارك. اكتشافات، حيوانات عن قرب، وتجارب استثنائية تنتظركم. أقوى موسم للحياة البرية وصل الآن. عيشها وايلد. احجزوا تذاكركم عبر dubaisafari.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: في عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعا ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية.
2: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويرصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
3: أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي للمستقبل، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية وتطبيق خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية The Green Planet. احتفلوا معنا بالعيد العاشر لـ The Green Planet واكتشفوا عالم الحياة البرية والألعاب والجوائز وأجواء الغابات المطيرة الساحرة.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة لطيفة بنت حمدان آل نهيان طيب الله ثراها، وذلك ضمن كتابه الرسائل الذي أطلقه سموه. ويضم 26 رسالة موجهة إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، تختصر خلاصة 6 عقود في العمل العام لتشكل مرجعاً معرفياً وفكرياً للأجيال الحالية والقادمة. وقال سموه في رسالته: رسالة إلى قلبي وروحي ووطني وحبيبتي، إلى سبب وجودي ومصدر حياتي وحقيقة نجاحي، إلى أمي لطيفة بنت حمدان آل نهيان، المرأة الصالحة الطيبة النقية التقية الراضية بقدر الله الساعية لخير الناس. اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد نعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على تقرير حول التركيبة السكانية، وذلك خلال استقبال سموه في الديوان الأميري بعجمان سعادة الدكتور سعيد عبد الله عبد الواحد عبد الله عضو وأمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية. وقال سموه: إن رؤية عجمان 2030 تضع الإنسان في قلب أولوياتها وتسعى إلى بناء مجتمع متماسك ومزدهر يتمتع بجودة حياة عالية. أعلنت فلاي دبي إلغاء رحلاتها إلى كل من الرياض وينبع حتى 10 أكتوبر الجاري، في حين تم إلغاء الرحلات المتجهة إلى أبها حتى 11 أكتوبر الجاري. وقال متحدث باسم فلاي دبي: نراقب الأوضاع عن كثب ونواصل التنسيق مع السلطات المختصة. ألغت الاتحاد للطيران رحلاتها بين مطار زايد الدولي في أبوظبي ومطار الملك خالد الدولي في الرياض يومي 9 و10 أكتوبر الجاري نتيجة الاضطرابات التشغيلية في مطار الرياض. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي اليوم: إنه جرى تدمير 3 منصات إطلاق للصواريخ تستخدمها الميليشيا الحوثية لتهديد الأمن الإقليمي. وقال المالكي: إن الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها بحزم، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية في بيان اليوم مقتل 3 سعوديين وإصابة عدد من المواطنين السعوديين والمقيمين جراء اعتداءين استهدفا مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط السعودية، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: أروع الإيقاعات الخليجية على دانة الأثير.
2: دانة الأثير.
0: وين وصلنا على الخليجية 1009؟
3: مساكم الله بالخير في آخر أيام الأسبوع وفي لقائنا في هذا اليوم، وأيضا من خلال تواصلكم على الخليجية على 1009 سعيدين جدا بتواصلنا مع مستمعينا في هذا اليوم، وأيضا من خلال تواصلكم إن شاء الله بيكون لدينا اليوم مجموعة منوعة من الموضوعات المختلفة اللي تأتيكم على الهواء مباشرة، ومن خلال تواصلكم الرائع عبر 4000 دول اتصالات، وأيضا من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات. وأولا خلونا نمسي بالخير. مساء الخير مريم.
4: مساء النور سعد، واليوم أنا وصلت إلى دبي فيستيفال سيتي مول.
3: أنت ما في الاستديو يعني اليوم؟
4: لا مو في الاستديو اليوم، في مؤسسة من خلال هذه الفعالية المجتمعية الرائعة اللي تطلقها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان من خلال احتفال العالم باليوم العالمي للإسكان. تنظم وتحتفي مؤسسة محمد بن راشد للإسكان باليوم العالمي للإسكان من خلال تنظيمها لمنصة تفاعلية في مدينة دبي، وتحديدا في دبي فيستيفال سيتي مول. هناك الكثير من الفعاليات اللي تطلقها هذه المبادرة، تبدأ اليوم وتنتهي تاريخ 11 من هذا الشهر.
3: إذن زملائنا اليوم في طبعا أكيد هناك الكثير من فعاليات مريم من خلال الخليجية 1009.
4: نعم هناك الكثير من الفعاليات، ولكن قبل ما نتكلم عن الفعاليات سعد، نحن نعرف بأن يعني أهمية السكن في حياة الإنسان ودوره المحوري في تعزيز الاستقرار الأسري وكذلك جودة الحياة. طبعا مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تحتفي بهذه المناسبة بإقامتها للكثير من الفعاليات وكذلك البرامج المقدمة للجمهور اللي بيكونوا متواجدين هني في دبي فيستيفال سيتي مول.
3: جميل جدا، وأيضا إن شاء الله بنكون في مجموعة رسائل نتحدث من خلالها أكيد عن مختلف الفعاليات اللي أيضا من خلال هذا اليوم، ونتعرف أيضا كذلك على المؤسسة وما تقدمه خلال هذه الفترة أكيد.
4: نعم سعد، الفعالية هذه تهدف إلى تعريف الزوار بخدمات المؤسسة وكذلك مبادراتها وأحدث حلولها الإسكانية، وتتيح الفرصة أمامهم عشان يطرحون استفساراتهم وكذلك يتواصلون بشكل مباشر مع المختصين الموجودين هنا للحصول على أبرز المعلومات، وكذلك إذا كانت عندهم تساؤلات متعلقة بالخدمات المقدمة لهم. هذا الشيء يسهم في رفع مستوى الوعي بالحلول الإسكانية وكذلك تسهيل الوصول إلها. فوجود الحضور هني نعم ما بيكون ترفيهي فقط، ولكن هناك معلومات وإجابات على استفساراتهم بكل ما يتعلق بالسكن والإسكان والخدمات المقدمة من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان من خلال هذه الفعالية اللي هي فعالية اليوم العالمي للإسكان.
3: وأيضا يمكن نتيح الفرصة لمستمعين المشاركة من خلال يعني ممكن أيضا تواجدهم في دبي فيستيفال.
4: نعم متواجدين مثل ما ذكرنا سعد هني، ممكن يتواجدون في يعني في هذا المكان وهذا الموقع اللي يقدم لهم فعاليات عديدة، وممكن يربحون جوائز مختلفة من خلال وجودهم هني. مثل ما قلنا الفعالية تنطلق اليوم ومستمرة حتى 11 من هذا الشهر.
3: جميل جدا، إذا إن شاء الله بنعود في رسالة أخرى ونتكلم أيضا عن تفاصيل أخرى مريم، وبنشوف كذلك.
4: نعم أكيد،
3: وبنشوف كذلك المزيد من المعلومات اللي أعتقد أن كل المستمعين إن شاء الله بيستفيدون منها من خلال المؤسسة.
4: بنوافيكم إن شاء الله بالمستجدات أول بأول، وكذلك بأجواء المكان والحضور والناس الموجودين هنا اللي حابين يتفاعلون مع الفعاليات الموجودة، وكذلك بعض الناس اللي عندهم استفسارات وعندهم تساؤلات خاصة بالسكن والإسكان. أكيد الإجابات على كل هذه التساؤلات بيلقون الحل هنا والإجابة على تساؤلاتهم من خلال وجودهم هنا في منصة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في دبي فيستيفال سيتي مول.
3: شكرا مريم، ونعود إن شاء الله بعد قليل بالمزيد من الرسائل. إذن نعود إن شاء الله بعد قليل إلى زميلتنا مريم ونشوف كذلك أيضا المزيد من معلومات وإضافة إلى فقراتنا المختلفة اللي تأتيكم على الهواء مباشرة. مسي بالخير على كل مستمعينا وإن شاء الله بعد قليل أعود إلى مسجاتكم.

0: VS.
1: إذن متواصلين في في اس وفي فقرتنا الاولى في هذا اليوم. مساء الخير يا عبير، حياتي الله، شكرا على المسج. يسكن الروح من كان لنا عند الشدائد اكثر قربا واحن يدا، شكرا للتعبير، وايضا كذلك المستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم. طيب، موضوعنا الاول اليوم، يمكن هناك الكثير من النسب القياسيه والاساسيه اللي يتكلم عنها العلم ويتكلم عنها الخبراء البناء المالي الشخصي. ولذلك اليوم أسأل، كم تتوقع النسبة التي وضعها العلماء للإدخار في حياتنا؟ كم هي النسبة؟ يعني من 100% تقريبا، كم هي النسبة اللي تتوقع هي النسبة اللي تقول هذه هي النسبة العلمية للإدخار؟ يعني عندك دخل معين مثلا 100,000 شهريا على سبيل المثال، كم من هذه 100,000 تتوقع النسبة اللي تقول هي نسبة علمية ينصح بها الخبراء أنه مهما كانت الظروف لابد أن تدخر هذه النسبة؟ مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات، وعلى الخليجية على 1009.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وجولة سريعة في سماء العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامه 32 36 الدوحة 28 40. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت

على الخليجية. ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير. اشتقت لك لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير. طير اني يحبك وربيته وعليك اعتاد، مفارق ضلوعي لاجل رضاك وجاك يطير. لمه ترى القلب وراعي القلب لك من قاد، وما جابه من كبرياءه الا حب كبير. اياه بخفوقي كلام وشوق يكفي بلاد، طول المسافة وكثر منتب عيوني غير. واحشني قد السماء وقد ما تحب العناد، وحشتني ضحكتك وعينك، واحشة

0: وحشتني كثير، زعلك زعلك غالي على روحي وعلى الفؤاد، والرضا كسوم العمر، واقول جعله خير، لا ضعف سوق اعتذاري ولا نيب معتاد، لكن خصمي عزيز له غلا وتقدير، فراقك الموت وقربك عمري والميلاد، وما بينهم لك غلا لا صار ولا بيصير، انت اجمل على ربي ولو رضاك جهاد، افداك كلي واقول اسف على التقصير، افداك كلي واقول اسف على التقصير.
1: الشعار على الخليجية،
2: على الخليجية.
3: الساعة 7:07.
4: ها طلبت الكوفي؟
5: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
6: A few moments later.
7: ما أدري وين أصير اليوم.
8: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
9: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
10: بالتعاون مع جزيرة

0: VS
1: ولازلنا متواصلين ومن خلال تواصل مستمعينا وزميلتنا مريم الجسمي اليوم إن شاء الله بتكون معنا في رسالة في وقفتنا القادمة وأيضا من دبي فيستيفال سيتي وكذلك أيضا من خلال مزيد من الرسائل والفعاليات التي تقيمها الخليجية. أعود إلى مسجاتكم. صفية تقول 40%، وشكرا لك أيضا. عبير تقول 30%. أمل مساء السعادة لمريم وسعد، مساء النور والسرور دائما وأبدا، تقول ربما تقريبا 30%. إذن 40% صفية، 30% عبير، 30% أمل، هي النسبة اللي توقعون تكون هي النسبة العلمية لمسألة التوفير. النسبة القياسية اللي وضعها العلماء والتي ينصح بها الخبراء في هذا المجال في مسألة الادخار هي 20% من الدخل الشهري، وتعتمد هذه النصيحة بشكل رئيسي على الميزانية الشهرية ما يسمى ب 20-30-50 التي تقسم الراتب أو الدخل كالتالي: أولا 50% الاحتياجات الأساسية كالفواتير، أحيانا المصاريف الرئيسية خلال الشهر، كذلك أيضا 30% للترفيه أو لما يسمى بالمتطلبات الشخصية مثل الترفيه، السفر، المطاعم، التسوق، اللي يعتبر هو ليس من الأساسيات، غير ضروري ولكن من الأشياء التي يرغب الإنسان في شرائها. 20% للادخار والاستثمار، يعني بناء صندوق، هذا الصندوق يسمى للتخطيط للمستقبل، وحتى يعني هو مهم جدا. ليش؟ لأنه إذا كانت نسبة 20% تشكل يعني عبئا ماليا في البداية، فمن الأفضل أن يتبنى الإنسان ما يسمى بنهج التدرج المالي. التدرج المالي هو أن تبدأ يعني لا تهمل الادخار تماما، وحتى لو وضعت 5% ولكن تسمى مرحلة التأسيس أو الخطوة الصفرية، أن تبدأ ب5% إلى 10% من الدخل. الهدف هذا ليس المبلغ بل بناء ثقافة الادخار شهريا. مرحلة الاستقرار هو أن ترفع النسبة تدريجيا مع أي زيادة في الدخل أو تقليص المصاريف غير الضرورية حتى تصل إلى 20%. مرحلة طبعا الادخار المال المتقدم، إذا كان دخلك مرتفعا أو التزاماتك منخفضة، ينصح برفع النسبة إلى 30% أو حتى 40% للتسريع في تحقيق الاستقلال المالي. وبالتالي هناك حتى على فكرة جداول في الإنترنت، هي تسمى الجداول الاسترشادية لتوزيع الدخل بناء على عدة عناصر. طبعا نحن ذكرنا 50-30-20، ولكن ممكن أن يعني تخلي الادخار 20-30 عفوا، وتخلي مثلا الأشياء غير الضرورية 20. النسب هذه يعرفها كل شخص ويعرف كيف ممكن أن يتصرف فيها، وبالتالي هي مسألة مهمة حتى يستطيع الإنسان فعلا أن يبني صورة مالية توازي الصورة الاجتماعية اللي ممكن من خلالها يصل إلى الاستقرار في حياته. بعد قليل إن شاء الله بنكون في رسالة صوتية جديدة أيضا مع زميلتنا مريم، ونشوف كذلك ما هي المعلومات اللي ممكن نضيفها اليوم، وكذلك اللي من خلالها ممكن أن نتعرف على الكثير من التفاصيل الخاصة بالكثير من المعلومات الخاصة بالإسكان. تواصلنا مستمر مع مستمعينا وعلى الخليجية على 1-0-0-9.

0: باقي 5 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من 14 أكتوبر الساعة 6:00 مساء.
1: الخليجية 1009.
2: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.

0: شكرا.
1: وين وصلنا؟ على الخليجية 1009.
2: وين وصلنا؟ وعلى الخليجية على 1009. وعودة إلى زميلتنا مريم. مرحبا مريم.
3: مرحبا سعد، ومرحبا لكل مستمعينا وكل المتواصلين يانا في هذه اللحظات ومن خلال برنامج وين وصلنا. ونحن مستمرين في التواصل ياكم من خلال فعالية مؤسسة محمد بن راشد للإسكان. تنظم هذه الفعالية الخاصة باليوم العالمي للإسكان في دبي فيستيفال سيتي مول. هذه دعوة للجمهور ودعوة للجميع لزيارة المنصة. نحن موجودين حاليا أمام لولو هايبر ماركت في دبي فيستيفال سيتي مول، ومثل ما ذكرنا بأن هذه الفعالية مستمرة من اليوم حتى 11 من هذا الشهر. ونذكركم بتوقيت الفعالية، طبعا انطلقت الفعالية اليوم من الساعة 2 الظهر ومستمرة حتى 10 مساء باكر، وبعده من 10 صباحا وحتى 10 مساء.
2: جميل. وأيضا عندنا يمكن الكثير من الفعاليات والجوائز اللي نقدمها أيضا لمستمعينا.
3: نعم، إذاعة الخليجية موجودة هنا، ومن خلال وجودنا في هذه المنصة اللي تقدم لكم تجربة مجتمعية تفاعلية، عندهم مسابقات، أنشطة تفاعلية، وكذلك سحوبات وجوائز فورية للزوار اللي بيكونوا موجودين هنا. بالتأكيد هذا الشيء يعزز مشاركة الجمهور ويضفي أجواء نقدر نقول عنها أجواء تفاعلية على هذه المناسبة اللي هي احتفاء مؤسسة محمد بن راشد للإسكان باليوم العالمي للإسكان، وبالتعاون كذلك مع دبي الإسلامي.
2: جميل. هل هناك يعني من بعض المعلومات اللي ممكن نفيد فيها مستمعينا أيضا عن بمناسبة هذا اليوم العالمي، وكذلك أيضا يعني من خلال المؤسسة؟
3: نعم، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تقدم هذه الفعالية طبعا في إطار جهودها اللي تسعى من خلالها إلى إبراز أهمية السكن ودوره المحوري في تعزيز الاستقرار الأسري وجودة الحياة. هذا إلى جانب ترسيخ حضور المؤسسة المجتمعي وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المتعاملين وأهداف الجمهور. يمكن الهدف الأساسي من هذه الفعالية تعريف الزوار بخدمات المؤسسة وكذلك مبادراتها وأحدث حلولها الإسكانية، وأتيح الفرصة أمامهم لطرح استفساراتهم والتواصل المباشر مع المختصين للحصول على المعلومات وكذلك الإجابات المتعلقة بالخدمات المقدمة. وهذا الشيء يسهم في رفع مستوى الوعي بالحلول الإسكانية وتسهيل الوصول إليها. يعني نقدر نقول سعد بأن الموجودين هني والزوار إلى جانب المشاركة في الفعاليات وكذلك المسابقات اللي تقدمها المؤسسة للجمهور والزوار، ممكن إذا كان عندهم تساؤل خاص بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالخدمات اللي يقدمها أو تقدمها المؤسسة وكذلك البرامج اللي تقدمها المؤسسة، هني فريق مؤسسة محمد بن راشد للإسكان متواجدين عشان يجاوبون على كل هذه التساؤلات والأشياء اللي ممكن الواحد يبقى يستفسر عنها، خاصة بهذا الجانب بيلقى كل الإجابات على هذه الأسئلة.
2: ولا شك أيضا أن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تعتبر مؤسسة المميزة، واللي أيضا كذلك حظيت بمستوى رفيع وكبير أيضا في خدمة المتعاملين من خلال ما تقدمهم من خدمات رائعة ومميزة أيضا على مدى كل هذه السنوات.
3: نعم سعد، نذكر المستمعين مرة ثانية بأن نحن موجودين هنا في هذه المنصة، منصة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان للاحتفاء باليوم العالمي للإسكان، موجودين حتى 10 مساء. ونذكر المستمعين كذلك بأن إذا ما قدروا يتواجدون هنا في المنصة اليوم، عندكم باكر وبعده تاريخ 10 و11 أكتوبر من 10 صباحا وحتى 10 مساء تحديدا في دبي فيستيفال سيتي مول أمام لولو هايبر ماركت.
2: إذن في انتظاركم مستمعين الراغبين في المشاركة في هذه الفعاليات، أيضا التعرف على الكثير من الخدمات التي تقدمها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وأيضا مناسبة يوم العالم للإسكان من خلال الفستيفال، وكذلك كما ذكرت مريم بأن حتى 10 مساء، وهناك أيضا من خلال منصة المؤسسة هناك الكثير من المسابقات، الفعاليات، الجوائز، المعلومات المهمة اللي ممكن أيضا يستفيد منها كل مستمعين. إذن نعود إن شاء الله مريم في ساعتنا القادمة ونتعرف أيضا على المزيد من خلال هذا التواصل.
3: نعم، المزيد من المعلومات وكذلك بنخبركم عن أجواء المكان هنا والتفاصيل إن شاء الله في وقفتنا الجاية
2: إن شاء الله. شكرا لمريم وشكرا أيضا لفريق الخليجية المتواجدين أيضا حاليا من خلال هذه المنصة. وكما نعرف أن مؤسسة محمد بن راشد الإسكان من المؤسسات العريقة واللي قدمت أيضا الكثير من الخدمات الرائعة المميزة على مدى السنوات.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المقرب في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: الله أكبر منك يا فتنة دبي، حالتك المزيون ما هيبة حالة، ناس تقول إن الغزالة هي اللي لها عليك من الوصايف دلالة، وناس تقول إن الضبي أقرب شوي في وقفته في لفتته في انفعاله، وأنا رغم آراءهم ودية النية حاول أشرح كل راينا الحالة. يا صار بين أمك وبين الضبي شيء، وربي وهبك من الوصايف جماله، ولا أبوك في لحظة الطيشة والغي سوى علاقة عابرها مع غزالة
6: مع غزالة مع غزالة مع غزالة.
5: عموما إن كان السبب ذيك أو ذي، يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة،
7: يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
8: واحد
9: صفر

0: طموحك يستاهل خطوة أكبر ومستقبلك يبدأ بقرار. كونوا على الموعد وياي أنا عهود وزميلي عبدالله، بنكون وياكم في بث مباشر من الحرم الجامعي لجامعة الإمارات في العين تاريخ 13 أكتوبر. بنكتشف وياكم البرامج والتفاصيل والفرص اللي تنتظركم. فإذا كنت تفكر تطور مهاراتك وتعزز فرصك المهنية، جامعة الإمارات تفتح لك آفاق جديدة من خلال برامج الدراسات العليا في كلية الإدارة والاقتصاد. اتعرف على برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، أحد التخصصات الواعدة في عالم الأعمال وصناعة القرار. والأجمل، منح دراسية تصل إلى 25% للمواطنين والمقيمين، والتسجيل مفتوح حتى 3 نوفمبر 2026 للفصل الدراسي اللي يبدأ في يناير 2027. جامعة الإمارات، خطوتك القادمة نحو مستقبل مهني أقوى.
1: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام، مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب. نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر، الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.

0: صوت بلا صورة.
1: في عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعا ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية.
2: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويرصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
3: أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي للمستقبل، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية وتطبيق خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات. احجزوا الآن.
4: محمد بن راشد، أمي لطيفة، الجبل الذي استند عليه راشد بن سعيد 40 عاما. حمدان بن محمد، استراتيجية دبي اللانقدية تعكس نجاح رؤية الإمارة. المالكي، تدمير 3 منصات للصواريخ تابعة للحوثيين.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة لطيفة بنت حمدان آل نهيان طيب الله ثراها، وذلك ضمن كتابه الرسائل الذي أطلقه سموه، ويضم 26 رسالة موجهة إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، وتختصر خلاصة 6 عقود في العمل العام لتشكل مرجعا معرفيا وفكريا للأجيال الحالية والقادمة. وقال سموه في رسالته: رسالة إلى أمي، رسالة إلى قلبي وروحي ووطني وحبيبتي، إلى سبب وجودي ومصدر حياتي وحقيقة نجاحي، إلى أمي لطيفة بنت حمدان آل نهيان، المرأة الصالحة الطيبة النقية التقية الراضية بقدر الله الساعية لخير الناس. رسالة إلى أمي لطيفة، المداوية للمرضى، المطعمة للفقراء، الراعية للأيتام، إلى أمي لطيفة، الجبل الذي استند إليه راشد بن سعيد 40 عاما، والحضن الذي ضم مكتوم بن راشد وعلم حمدان ورعى محمد وأخاه أحمد بن راشد. رسالة إلى من بقيت دعواتها معي حتى اليوم وبقيت بركاتها ترعاني وتحرسني طوال حياتي. أثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي على تكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية. وقال سموه: إن الاستراتيجية تعكس نجاح نموذج دبي القائم على وضوح الرؤية وتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص والتوسع في توظيف التكنولوجيا والابتكار لخدمة الإنسان وتعزيز تنافسية الاقتصاد. هذا وكانت قد أعلنت مالية دبي أن استراتيجية دبي اللانقدية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم في أكتوبر 2024 استكملت تحقيق مستهدفاتها الرئيسة بنجاح، بما يعكس التقدم المتسارع الذي أحرزته الإمارة في التحول نحو منظومة متكاملة للمدفوعات الرقمية وتعزيز التمكين الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص. قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: التقيت اليوم بروس ريتشارد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة سي في سي ماراثون العالمية، وبحثنا فرص التعاون في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول. وأضاف سموه: برؤية قيادتها تضع دولة الإمارات جميع الممكنات أمام مجتمع المستثمرين العالمي، وتواصل دبي ترسيخ مكانتها بوابة عالمية للمستثمرين ومنطلقا لفرص النمو في الأسواق الإقليمية والعالمية عبر منظومة مالية متكاملة وبيئة استثمارية تنافسية تدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. نبقى في الإمارات، حيث أعلنت بلدية دبي عن إطلاق المبادرة المجتمعية جيل نحو الأكثر كل يوم لتجمع الأطفال وعائلاتهم ضمن منصة تفاعلية. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN شمة البلوشي مدير قسم الهوية المؤسسية والتوعوية في بلدية دبي.
5: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة تفاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم. والحلو في التجربة أن الطفل ما يتعرف على المهنة كمعلومة وبس، لا، نخليه يجربها بنفسه ويكتشف ميوله ويسأل نفسه لما أكبر شو ممكن أكون في المستقبل. نحن هدفنا أن نزرع في عيالنا ارتباط جميل ببلدية دبي من الصغر ونعرفهم على دورها في جعل دبي أكثر كل يوم ويكونون جزء من مستقبلها، وهذا اللي يعكسه اسم المنصة جيل يكتشف أكثر ويتعلم أكثر كل يوم.
4: تعد الصحة النفسية من الركائز الأساسية التي تسهم في بناء مجتمع متوازن وتعزيز جودة حياة أفراده بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام. تحدثت لمركز أخبار ARN آمنة الحوسني خبير بالإنابة المشاريع الخاصة والشراكات هيئة أبو ظبي للطفولة المبكرة:
2: مهم نوسع نظرتنا لصحة الأسرة النفسية. الاهتمام فيها يبدأ قبل الزواج والإنجاب، من وعينا بأنفسنا واستعدادنا النفسي والعاطفي للمسؤولية وقدرتنا على التفاهم وإدارة الخلاف باحترام. ومن سنوات الطفل الأولى يحتاج الطفل إلى علاقة يحس فيها بالحب والأمان، يعرف أن صوته مسموع، مشاعره تنأخذ بجدية، وأنه يقدر يلجأ لأهله حتى إذا غلط. مسؤوليتنا أن نفهم شعوره ونوجه سلوكه ونحافظ على احترامه. بهالطريقة نساعده يبني ثقته بنفسه ويتعلم كيف يتعامل مع مشاعره وعلاقاته. والأم والأب بعد يحتاجون اهتمام ومساندة، فصحتهم النفسية تنعكس على علاقتهم بعيالهم. ومع مسؤوليات التربية والعمل تكون المساندة بمشاركة المسؤوليات وفهم الطرف الآخر وإتاحة وقت للراحة والاهتمام بالنفس. ومهم أن طلب المساعدة يقابل بالاهتمام والتشجيع، وأن كل أسرة تعرف وين تتوجه للحصول على الدعم المتخصص عند الحاجة.
4: شبكة ARN. إلى المملكة العربية السعودية، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي اليوم أنه جرى تدمير 3 منصات إطلاق للصواريخ تستخدمها الميليشيا الحوثية لتهديد الأمن الإقليمي. وأضاف أن الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها بحزم. هذا وكانت هيئة الطيران المدني السعودي قد أعلنت مقتل 3 سعوديين وإصابة عدد من المواطنين السعوديين والمقيمين جراء اعتداءين استهدفا مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط السعودية. ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
6: الأخبار من شبكة ARN.
7: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. الخليجية دانة الأثير 1009. وين وصلنا على الخليجية 1009؟
1: وين وصلنا إلى موضوعنا التالي من خلال تواصلنا مستمعينا وعلى الخليجية على 1009؟ وموضوعنا التالي: ما هو أهم شيء في السكن أو في البيت؟ إذا أنت بتبني بيت وتقول هذه المسألة بالنسبة لك هي من أهم المسائل أو من أهم المواصفات، خليني أقول اللي ممكن تكون في بيت المستقبل أو البيت اللي أنت بتبني. فبالتالي مع اسماكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009، انتظر تواصلكم ونشوف يا ترى ما هو البيت اللي فعلا تقول هذا البيت أو هذه الصفة هي من المواصفات المهمة بالنسبة لك في بيت المستقبل. مع اسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009. أذكر مستمعينا بحفل الفنان ماجد المهندس على مدرج خورفة كان في الشارقة، وكذلك أيضا أن الموعد اللي يجمعنا في ليلة انتظرناها بشوق، حيث يفتتح الفنان ماجد المهندس أولى أمسيات الموسم الجديد من هلا خورفة فكان، وبصوت له حضور وإحساس وله مكانته في قلوب جمهوره. موعدكم مع ليلة استثنائية على مدرج خورفكان في 14 من نوفمبر 2026. احجزوا تذاكركم الآن واستعدوا لأمسية مليئة بالموسيقى والإحساس. والخليجية 1009 هي الراعي الإعلامي لحفل الفنان ماجد المهندس في الشارقة في خورفكان.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامه 32 36 الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
0: على الخليجية.
3: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي، البدو يا أصل العرب قول وفعال، أهل المروة والكرم والنزالي، وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي، وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
4: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
3: زايد سجله بالمفاخر والأفعال، عند العرب معروف أول وتالي، وهو القنص والهجن وأكون خيال، وأسهر على فنجان بن وهالي، وأحب ضبين أكحل العين يفال، يشفيك شوفه من أريام الرمالي، وشقر طويل المعنق يشرح البال، له كل ما حان الهدد طاب فالي، في صحصح

0: عن قفرة بها ليلمع اللال في خايع ما فيه غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وأمال ورد خالي من همومي وسالي.
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.
3: الجو جوكم.

0: 1009
1: الخليجية.
2: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: مستعدون للارتقاء بمسيرتكم المهنية؟ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة تفتح باب القبول لفصل الربيع 2027 في برنامجي ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، المصنفين في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى الإمارات. استثمروا في طموحاتكم واكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأعمال. سارعوا بالتسجيل الآن، اتصلوا على 02-667-1244.

0: إذن لازلنا متواصلين من خلال تواصل مستمعينا وعلى الخليجية على 1-0-0-9 وأيضا كذلك من خلال لقائنا في هذا اليوم والمزيد من فقراتنا اللي تأتيكم على الهواء مباشرة. وكنت أسأل مستمعينا شو أهم شيء بالنسبة لهم بالنسبة يعني في السكن أو في البيت اللي بتبنيه، ترى ما هو أهم شيء بالنسبة لك في بيت المستقبل؟ عبد الله زرعوني حياك الله يا عبد الله، مسلسل سعادة يقول أهم شيء يكون في البيت هو المخزن. مريم راشد مساء الخير، شكرا على المسد، أيضا كذلك لكل متواصلين من خلال مسداتهم. طيب أعود الآن إلى زميلتنا مريم الجسمي، ومساء الخير مريم.
1: مساء النور سعد، ونمسي بالخير مرة ثانية على كل متابعينا في هذه اللحظات. ونذكر المستمعين أن بمناسبة اليوم العالمي للإسكان، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وبالتعاون مع دبي الإسلامي تنظم فعالية. هذه الفعالية تعرف الجمهور أكثر على خدماتها وتجاوب على تساؤلاتهم من خلال منصة تفاعلية في دبي فيستيفال سيتي مول، وتحديدا موجودين اليوم أمام لولو هايبر ماركت. وندعو الجمهور لزيارة منصة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان من خلال هذه الفعالية اللي تبدأ اليوم وتستمر لمدة 3 أيام. في هذه اللحظات يسعدنا استضافة الأخ خالد محمد البناي، رئيس قسم الاتصال المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
2: مرحبا أختي، السلام عليكم، كيف الحال؟ يعطيكم ألف عافية أول شيء على الاستضافة الطيبة، نشكر دعمكم وتواجدكم معنا اليوم في منصة محمد بن راشد للإسكان.
1: نعم، نحن نشكركم على هذا المجهود وهذه المبادرات الطيبة اللي تقدمونها دائما للجمهور. اليوم نحن موجودين في وحدة من هذه المبادرات اللي تقدمها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وهي خاصة بفعالية اليوم العالمي للإسكان. خبرنا أكثر عن أهمية هذا اليوم، وخبرنا أكثر عن تفاصيل هذه الفعالية وشو الأشياء اللي تقدمونها للجمهور.
2: طبعا بداية نحن بنتكلم عن المناسبة هاي أو اليوم هذا، نحن عنا يعني نحتفل فيه كل عام، يعني طبعا متابعة مباشرة من القيادة العليا عنا اللي مبادرة أو فعالية اليوم العالمي للإسكان. هذا يوم يحتفل فيه العالم بأكمله بهاي المناسبة. طبعا نحن في كل عام نكون موجودين وحاضرين في هذا اليوم من خلال عدة فعاليات ومبادرات موجودة عنا. في هذا العام الحمد لله رب العالمين نحن تواجدنا في منصة تفاعلية موجودة في المول. الغرض منها طبعا أن نكون أول شيء قريبين من المتعاملين، يكون عندنا رد لجميع الاستفسارات اللي يحتاجها المتعامل اليوم من خلال طبعا تواجدنا لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم حتى يوم الأحد إن شاء الله.
1: أعتقد الكثير من الناس عندهم وايد تساؤلات خاصة بطبعا المبادرات والخدمات اللي تقدمونها لمواطنين مدينة دبي، وتحديدا من خلال جهودكم في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان. طبعا الجهود ما تقتصر على البناء، المنح ويمكن تمويل القروض للمواطنين. نحن نعرف أن هناك مبادرات وبرامج أخرى تقدمونها، يمكن هناك مبادرات بعض الناس ما يعرفونها، مثلا مبادرات تقدم بشكل موسمي، عندكم إسهامات وكذلك دعم لفئة معينة في المجتمع. خبرنا عن هذه الفعاليات اللي يمكن وايد ناس ما يعرفون عنها.
2: طبعا نحن اليوم بتكلم أنا بشكل عام عن مؤسسة محمد بن راشد الإسكان. نحن اليوم دورنا إسكاني. طبعا التوجه العام أو التوجه الحالي اللي موجودين نحن فيه أن نحن اليوم لازم نكون متواجدين بعد استلام المساكن أو بعد الاستفادة من الخدمة هاي. كيف نقدر نخدم المتعامل؟ شو نقدر نقدم له خدمات إضافية تسهل عليه مثل ما يقول لك أو تعطيك معيشة مستقرة ومرتاحة. طبعا من ضمن هاي المبادرات اللي احنا موجودة عندنا بنتكلم عنها مبادرة بشاير الخير. طبعا هاي المبادرة نحن اطلقناها من حوالي 2018 أو 2019. هاي المبادرة موسمية نحن نسويها، تندرج تحتها عدة فعاليات. زين، تكون هاي الفعاليات طبعا من خلال تواجدنا في المجمعات السكنية اللي تابعة لمؤسسة محمد بن راشد الإسكان في فترات، طبعا فترة رمضان لمدة شهر نحن نكون موجودين في عدة مبادرات نطلقها هناك. يكون دورنا فيها أول شيء تقرب طبعا للأسر المستفيدة من الخدمة اللي موجودة عندنا خدمة المساكن، بالإضافة إلى ذلك نحاول نقوي أو نربط العلاقة بين الأسر اللي موجودة في المجمعات السكنية. هاي واحدة من المبادرات اللي موجودة عندنا. بالإضافة إلى ذلك عندنا المنصات التسويقية السنوية على مدار العام. نحن عندنا منصات تكون مصقرة موجودة في مولات، في أماكن تكون قريبة من سكان مشاريعنا أو سكان المستفيدين من الخدمات اللي موجودة عندنا المؤسسة. هاي بعد كخدمة ثانية أو كمبادرة ثانية نحن موجودين الحمد لله فيها ونقدمها للموظفين.
1: نعم، أعتقد هناك خدمات ممكن يتعرفون عليها أكثر من خلال موقعكم الإلكتروني، وجودكم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
2: صحيح، نحن موجودين الحمد لله.
1: نعم، حبينا نتكلم عن الهدف من المبادرات اللي تقدمونها، من ضمنها مشاركتكم في اليوم العالمي للإسكان، ومن خلال هذه الفعالية تحديدا وشو هي الأشياء اللي ممكن تقدمونها للجمهور اللي حاب يزوركم خلال هالثلاث أيام؟
2: طبعا أول شيء بتكلم أنا عن المنصة هاي أو الفعالية هاي اللي احنا مسوينها اليوم كمبادرة. ليش نحن اليوم اخترنا أن نكون في منصة موجودين في مول مثل هذا حيوي؟ الهدف الأساسي منها أول شيء أن نحن نكون قريبين من المتعاملين، قريبين من المواطن في إمارة دبي اللي محتاج يستفسر أو محتاج يقدم على خدمة في إسكان محمد بن راشد. نحن نكون موجودين بعد ساعات العمل في المنصة هاي. بالإضافة طبعا إلى ذلك نتكلم عن مثل ما يقولون دورنا اليوم نحن في مؤسسة محمد بن راشد إسكان، نوصل الخدمات اللي موجودة عندي لأكبر كم من الجمهور. أساساً اليوم المتعامل أو المستفيد في إمارة دبي يقدر يزورنا ويقدر يستفيد ويقدم على خدمته من خلال المنصة اللي موجودة عندنا، بعد طبعاً أوقات العمل الرسمية أو القنوات الرسمية اللي موجودة عندنا.
1: نعم، جهود تشكرون عليها، وأكيد هذه دعوة للجمهور لزيارة منصة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان واحتفاء طبعاً المؤسسة باليوم العالمي للإسكان. انطلاقت الفعالية اليوم، مستمرين حتى 10 مساء، واعتقد باكر وبعد باكر.
2: صحيح، لمدة 3 أيام طبعاً، ابتداء من اليوم الجمعة ليوم الأحد إن شاء الله، متواجدين من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 10 مساء إن شاء الله.
1: نعم، إذن هذه دعوة للجميع لزيارة المنصة، سواء حابين تربحون الجوائز من خلال الفعاليات المقدمة هني، أو إذا حابين تستفسرون عن عندكم تساؤلات، خدمات حابين تتعرفون عليها أكثر، كذلك المبادرات اللي تقدمها المؤسسة، حابين تتعرفون معلومات أكثر عن هذه المبادرات والخدمات، أكيد موجودين الإخوان هني من المؤسسة وما بيقصرون وياكم. إذن نحن متواصلين وياكم من خلال تغطيتنا الخاصة بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان وبالتعاون مع دبي الإسلامي، ونشكر الأخ خالد محمد البناي رئيس قسم الاتصال المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
2: يعطيك العافية أختي.
1: إذن سعد تواصلنا مستمر وياكم ومع مستمعينا من خلال تغطيتنا لهذه الفعالية ومن خلال برنامج وين وصلنا.
0: شكرا مريم، وإن شاء الله نتواصل أيضا في رسائل قادمة ونتعرف أيضا على المزيد من التفاصيل من خلال هذا اللقاء المثمر اللي سمعناه اليوم، واللي أيضا من خلال الأخ خالد سمعنا الكثير من المعلومات المفيدة والرائعة. شكرا مريم، وشكرا أيضا لفريقنا، ومن خلال تواصلنا في اليوم العالمي للإسكان، وأيضا كذلك من خلال هذه الرسائل الصوتية تأتيكم عليها مباشرة، ومن خلال فعالية مؤسسة محمد بن راشد للإسكان اللي تقدم الكثير من فعاليات المعلومات لجمهورها في دبي فيستيفال سيتي.

0: بودكاست استكانة.
1: شاف مثلا شعر زوجتها، شو اخبار الصلع؟ لا، ما الكلمة تأثر حتى لو كانت بشكل مزح. احيانا للاسف التنمر يكون من اللي حوالينا، يا الشقرة يا السودة يا البيضة. لا لا لا، ما يصير هذا تنمر، وهذا يأثر في هذا الشخص. فتضطر مسكينة تروح تسوي بوتوكس شعر وفيلر شعر، وبعدها الشعر يتساقط وتصير قشرة وتدخل في دوامة، كله كان بسبب كلمة أو تنمر من شخص قريب للأسف. هذه رسالة لنا نحن معشر الرجال، بعد أتمنى ما نكون قاسين، الكلمة تأثر حتى لو كانت بشكل مزح.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. 1-0-0-9
0: الجو جوكم على الخليجية. 1-0-0-9
3: طموحك يستاهل خطوة أكبر، ومستقبلك يبدأ بقرار. كونوا على الموعد وياي أنا عهود وزميلي عبدالله، بنكون وياكم في بث مباشر من الحرم الجامعي لجامعة الإمارات في العين تاريخ 13 أكتوبر. بنكتشف وياكم البرامج والتفاصيل والفرص اللي تنتظركم. فإذا كنت تفكر تطور مهاراتك وتعزز فرصك المهنية، جامعة الإمارات تفتح لك آفاق جديدة من خلال برامج الدراسات العليا في كلية الإدارة والاقتصاد. اتعرف على برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، أحد التخصصات الواعدة في عالم الأعمال وصناعة القرار. والأجمل، منح دراسية تصل إلى 25% للمواطنين والمقيمين، والتسجيل مفتوح حتى 3 نوفمبر 2026 للفصل الدراسي اللي يبدأ في يناير 2027. جامعة الإمارات، خطوتك القادمة نحو مستقبل مهني أقوى.
4: شخصيات غريبة، مخيفة، غامضة ومرعبة، استعدوا للقائها مباشرة في موشن جيت دبي. لا تفوتوا The Addams Family Musical، العرض الحي الاستثنائي المليء بالموسيقى والكوميديا والمفاجآت المرعبة. ثم انطلقوا في مغامرات هوليوود المشوقة مع ألعاب مستوحاة من شريك، كونغ فو باندا وهاو تو ترين يور دراجون وغيرها. فعالية فريت نايت في دبي موشن جيت دبي باركس اند ريزورتس من 7 أكتوبر، احجزوا الآن.
5: تهيب الهيئة الاتحادية للضرائب بالشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم وأكثر بتعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2026، تجنباً للغرامات الإدارية. كما تذكر الشركات التي تقل إيراداتها عن 50 مليون درهم بأهمية تعيين مزود خدمة معتمد قبل الموعد النهائي في 31 مارس 2027، وضمان الالتزام بالمتطلبات في الوقت المحدد.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: طيب أعود إلى مسجاتكم ومن خلال تواصلكم شكرا يا مريم راشد, أيضا كذلك محمد روتات حياتي لك يا محمد, وشكرا لك سرك الحال يقول هابي ويكند براذر, هابي ويكند يا محمد. طيب لدينا نتحدث عن وأسأل مستمعينا شو الشيء اللي يعتبر من الأشياء الأساسية في بيت المستقبل. مع اسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 واتصالات وعلى الخليجية, اكتبوا لي اسمعكم من خلال مسجداتكم وعودكم إن شاء الله في بداية ساعتنا القادمة ومن خلال تواصلكم على الخليجية.

0: الخليجية.
1: وتغير ضاعت علي سيدة الغي.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بالسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه أخرايك. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بأنك تطوله.
4: بواحة الأسرار بواحة الأسرار منقود منقود. لا لا تتكلم باللسان الطليقي. ترنيمة النهوند ترنيمة النود. قام يعزفها حيل وأنا في ضيقي. يا ذا البشر يا راعي الخيل والذود. كيف الخيانة لي تجي من رفيقي. ما كنت بعشقها ولا كنت بعود. لين اكتشفت ان هواها حقيقي. في مقلتيك انهار وبحور وورود. لايق وفيك الوصف كله يليقي. يا معادي للنقص تستاهل الزود. وانا لك بسمع الغرام استريقي. ارحمني بنظرة ارحمني بنظرة. ترى نظرتك جود. مشاعري نامت ولا قلت فيقي. ضميان قرب شفتك سيد الخود. أخاف أموت فراق مبتل ريقي. صحيح أنا محبوب للبيض والسود. لكن ما غيرك لقلبي عشيقي. اللي فتحت العين ألقاك موجود. ذكراك ترسم صورتك في طريقي. ولا تشعل النارين يا مخصر العود. أنا بلي عود زايد حريقي.
0: أشعار فزاع على الخليجية. واحد صفر.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
7: بالتعاون مع جزيرة

0: صوت بلا صورة.
1: في عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعا ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية.
2: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويقصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
3: أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي للمستقبل، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية لتطبيق خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية دبي باركس أند ريزورتس. تعود دبي باركس أند ريزورتس في 7 أكتوبر مع عالم هوليوود وكرة القدم والمرح العائلية والمغامرات المشوقة. احجز الآن.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من مارك كارني رئيس وزراء كندا، بحث خلاله مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها في مجالات عدة. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي قانونا بإنشاء مؤسسة دبي للأوركسترا والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير الفنون والأوركسترا في الإمارة وإبراز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي. أثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي على تكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية، وقال سموه إن الاستراتيجية تعكس نجاح نموذج دبي القائم على وضوح الرؤية وتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص والتوسع في توظيف التكنولوجيا والابتكار لخدمة الإنسان وتعزيز تنافسية الاقتصاد. أعلن مصدر عسكري يمني السيطرة القوات الحكومية بإسناد جوي من القوات الجوية السعودية على مضيق باب المندب وجزيرة ميون، وذلك ضمن عملية عسكرية انطلقت فجر اليوم فيما تتواصل الاشتباكات وعمليات التمشيط في محيط المنطقة. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي تدمير 3 منصات للصواريخ تابعة للحوثيين في اليمن. كشف مصدر فلسطيني بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصدر مرسوما بتأجيل الانتخابات التشريعية والمزمع عقدها في 28 نوفمبر المقبل. ختاما أعلنت وزارة الإنتاج الحربي المصرية عن منظومة ردع 300 وهي راجمة صواريخ موجهة متعددة الأعيرة، ويأتي إنتاجها في إطار جهود مصر لتعزيز قدراتها الدفاعية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 7 المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1-0-1-0-0-9
0: وين وصلنا على الخليجية؟ 1-0-0-9

0: وين وصلنا؟ وعلى الخليجية على 1009 وإلى ساعتنا الثالثة في هذا اليوم. ولازلنا في تغطية أيضا مباشرة وأيضا من خلال تواصل مستمعين وعلى الخليجية على 1009.
1: check one two.
0: أيضا إن شاء الله بعد قليل ننتقل إلى زملائنا وزميلتنا مريم ومن خلال تواصلهم أيضا من دبي فيستيفال سيتي ومن خلال الرسائل الصوتية اللي تصلكم على الهواء مباشرة.

0: حفل ماجد المهندس على كذلك أيضا مدرة حور فكان في الشارقة، الموعد الذي يجمعنا في ليلة انتظرناها بشوق. يفتتح ماجد المهندس أولى أمسيات الموسم الجديد من هلا حور فكان بصوت له حضور وإحساس وله مكان في قلوب جمهوره. موعدكم مع ليلة استثنائية على مدرج حور فكان في 14 نوفمبر 2024، وبإمكانكم حجز تذاكركم والاستعداد لأمسية مليئة بالإحساس والموسيقى. وطبعا هذا الحفل، الراعي الإعلامي لهذا الحفل الخليجية 1009. والآن ننتقل إلى زميلتنا مريم. مساء الخير مريم.
1: مساء النور سعد، لازلنا متواصلين ياكم مستمعينا من خلال تغطيتنا لهذه الفعالية وهذه المبادرة اللي توجه للجميع، وكذلك من خلال اليوم العالمي للإسكان ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالتعاون مع دبي الإسلامي. هذه المبادرة وهذه الفعالية تعرف من خلالها الجمهور على أبرز الخدمات اللي تقدمها المؤسسة ومبادراتها. كذلك عدنا هني طبعا نحن موجودين في المنصة في دبي فستيفال سيتي مول مثل ما قلنا، تحديدا أمام لولو هايبر ماركت، تجارب مجتمعية تفاعلية، مسابقات، أنشطة، سحوبات وجوائز فورية للزوار. قبل شوي طبعا الزملاء من فريق إذاعة الخليجية متواجدين هني ونسأل الحضور أسئلة ونوزع الجوائز، طبعا جوائز قيمة، جوائز مختلفة يتم تقديمها للجمهور وكذلك الزوار الموجودين هني في منصة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان. هذا إلى جانب الحضور اللي حابين يستفسرون أكثر عن الخدمات اللي تقدمها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، خصوصا فيما يتعلق بإسكان المواطنين. والعالم مثل ما نعرفه يحتفي اليوم باليوم العالمي للإسكان، وتحرص المؤسسة على الاحتفال بهذا اليوم سنويا انطلاقا من رؤية وتوجيهات القيادة وتحت مظلة خطة دبي الحضرية 2040. وهذا الشيء بالتأكيد يترجم حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على توفير الدعم الاستباقي والسريع لتوفير كافة الخدمات للمواطنين، وكذلك تعزيز الجهود خلال المرحلة المقبلة وتسريعها لتكون الأحياء السكنية في مدينة دبي ضمن الأفضل عالميا. وهذا الشيء اللي دائما تحرص عليه دولة الإمارات وحكومتنا الرشيدة، أن نكون ما نقدم، والجهات المسؤولة طبعا ما تقدم فقط خدماتها المختلفة، ولكن تقدمها باحترافية وتقدمها عشان تكون الأبرز والأهم والأفضل مو بس على النطاق المحلي ولكن عالميا.
0: أكيد، وخصوصا أن يعني مثل ما ذكرتي بريم بأن المؤسسة لها نظرة مستقبلية بعيدة، مؤسسة محمد راشد للإسكان، وأيضا من خلال تعاونها من مختلف المؤسسات الأخرى والدوائر الأخرى يتم يعني بناء هذه الأحياء بطريقة مستدامة، بطريقة فيها المرافق اللي تخدم الناس، بطريقة اللي من خلالها ممكن كذلك أيضا يكون هناك تصور مستقبلي دائما يخدم المجتمع في دبي.
1: نعم سعد، ذكر المستمعين كذلك بأن المشاركات مو بس لجمهور وزوار دبي فستيفال سيتي، وأيضا بإمكانهم المشاركة في المسابقات اللي تقدمها المؤسسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات الرسمية الخاصة بمؤسسة محمد بن راشد للإعلام، عفوا محمد بن راشد للإسكان. كذلك نذكر المستمعين بأن الفعالية هذه مستمرة لمدة 3 أيام، الانطلاقة اليوم ومستمرين إن شاء الله حتى يوم الأحد المقبل. بالنسبة لباكر وبعده من 10 صباحا وحتى 10 مساء، وبالنسبة للمسابقات وكذلك المنصات التفاعلية اللي تقدمها المؤسسة للجمهور بتكون يوم الأحد، طبعا اليوم الافتتاحي وكذلك يوم الختام، ولكن هم متواجدين طبعا فريق مؤسسة محمد بن راشد للإسكان موجودين هني، طبعا كل واحد يقوم بدوره ويقدمون كذلك كل المعلومات اللي حابين الجمهور والزوار يتعرفون عليها ويتعرفون كذلك على المبادرات ويتعرفون على البرامج اللي تقدمها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان للمواطنين في مدينة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
0: جميل جدا، نشكرك مريم، وإن شاء الله بعد قليل نلتقي بالمزيد أيضا من المعلومات، وأيضا بعد نعود لمستمعينا من خلال سؤالنا أيضا عن مثل ما ذكرنا عن بيت المستقبل. شكرا مرة أخرى، أعود إلى مسجداتكم. شكرا مريم، أعود إلى مسجداتكم، وعندي أمل تقول أنا كتبت، أو يعني هي كتبت تقول كتبت 64 صفة في بيت المستقبل، وسميت البيت قبل التصميم، يعني تقول في مكتبة في حديقة، ويحتوي على الاحتواء الدفء والحنان، هذا تقول أول أشياء التي يعني يتفبالي، فبالتالي كتبت 24 صفة لبيت المستقبل. وتقول أشكر كذلك مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، تقول أنا طلعت لي موافقة من المؤسسة أني أبني، ومن خلال أيضا تصميم. شكرا لك أمل، وأيضا كل المستمعين المتواصلين من خلال مسجداتهم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامه 32 36 الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.

0: الخليجية 1009.
1: طموحك يستاهل خطوة أكبر، ومستقبلك يبدأ بقرار. كونوا على الموعد وياي أنا عهود وزميلي عبدالله، بنكون وياكم في بث مباشر من الحرم الجامعي لجامعة الإمارات في العين تاريخ 13 أكتوبر. بنكتشف وياكم البرامج والتفاصيل والفرص اللي تنتظركم. فإذا كنت تفكر تطور مهاراتك وتعزز فرصك المهنية، جامعة الإمارات تفتح لك آفاق جديدة من خلال برامج الدراسات العليا في كلية الإدارة والاقتصاد. اتعرف على برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تصير تحليلات الأعمال، أحد التخصصات الواعدة في عالم الأعمال وصناعة القرار. والأجمل، منح دراسية تصل إلى 25% للمواطنين والمقيمين، والتسجيل مفتوح حتى 3 نوفمبر 2026 للفصل الدراسي اللي يبدأ في يناير 2027. جامعة الإمارات، خطوتك القادمة نحو مستقبل مهني أقوى.
2: جديد الفنان عبدالله الرويشد، ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
3: هنا مجبور فيك،
2: يتضمن 5 أغاني.
3: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزم.
2: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
3: عادي لمن يخونك.
2: إنتاج وحمزي عروتانا.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: وصلنا إلى محطتنا الأخيرة بالنسبة للرسائل الصوتية من دبي فيستيفال وما قبل الأخيرة من خلال لقائنا وبرنامجنا في هذا اليوم. عودة لتمريم مرة أخرى. مساء الخير.
2: نعم سعد. نعم موجودين، لازلنا موجودين إياكم من خلال فعالية اليوم العالمي للإسكان. هذه الفعالية اللي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، اللي دائما تسعى للارتقاء بنوعية الخدمات السكنية والمجتمعية والتنموية اللي توفرها من أجل راحة وسعادة أبناء الوطن، وكذلك تعزيز جودة حياة المواطنين والمتعاملين والمستفيدين من خدماتها. فكل اللي حابين يستفيدون من هذه الخدمات، يتعرفون على الخدمات والمبادرات والبرامج اللي تقدمها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بإمكانهم التواجد هنا في هذه المنصة اللي يقدمونها في دبي فيستيفال سيتي مول، تحديدا موجودين أمام اللولو هايبر ماركت. فعالية رائعة، إلى جانب الإجابة على الاستفسارات الخاصة بالزوار وكذلك الجمهور. هناك منصة تفاعلية تشمل مسابقات وأنشطة وسحوبات وجوائز فورية للزوار، تقدم من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وبالتعاون مع دبي الإسلامي.
1: وحتى الأجواء يعني يظهر أن الأجواء هناك عدد كبير يمكن من الزوار للمنصة، ومثل ما أسمع حول تمرين يعني أعتقد أن هناك عدد كبير.
2: صحيح، نحن طبعا وصلنا لعطلة نهاية الأسبوع، وحلو يشوف الواحد يعني يكون عن قرب مع الناس من خلال وجوده في يعني مول يعتبر أحد أبرز المولات الموجودة عندنا في مدينة دبي، وما شاء الله كم كبير من الجمهور وكذلك الزوار، سواء الموجودين في المول وكذلك زوار منصة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، سواء حابين يشاركون في هذه التجارب التفاعلية ويشاركون في المسابقات والأنشطة، وكذلك البعض اللي عنده استفسارات خاصة ب خلينا نقول الخدمات اللي تقدمها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان. ونذكر المستمعين كذلك، مستمعينا اللي ما حالفه خلنا نقول أو ما أسعفه الوقت أنه يزور اليوم منصة المؤسسة، باكر متواجدين باكر يوم السبت ويوم الأحد كذلك من 10 صباحا وحتى 10 مساء، مثل ما ذكرنا يعني الكثير من الإجابات والتساؤلات اللي تحملونها في داخلكم واللي حابين تعرفون تفاصيلها خاصة بالإسكان وكذلك يعني إسكان المواطنين في دولة الإمارات في مدينة دبي تحديدا. بإمكان يعني الحضور هني وفريق وكذلك الأفراد الموجودين هني اللي يمثلون مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ما بيقصرون، بيجاوبون على كل تساؤلاتكم اللي حابين تعرفون عنها أكثر. وسعد، حبيت أنوه أيضا للمستمعين بأن المسابقات مو بس هني في يعني دبي فيستيفال سيتي مول، ولكن المسابقات أيضا بإمكانهم المشاركة فيها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية أكيد التابعة للمؤسسة، بإمكانهم الدخول إلى هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الإجابة على الأسئلة، وإن شاء الله يحالفهم الحظ ويربحون العديد من الجوائز القيمة.
1: وطبعا هي فرصة يعني فرصة مميزة ولا شك، وكذلك أيضا غير ذلك بأن يعني المؤسسة كانت موفقة باختيار الأيام في إجازة نهاية الأسبوع، وهي فرصة أيضا لكل الأشخاص اللي عندهم أي مثل ما ذكرتي أي تساؤلات، وكذلك أيضا يعني حتى يفرحون أبنائهم من خلال المشاركة في الفعاليات والمسابقات الجوائز اللي تقدم من خلال المنصة. فبالتالي فرصة مميزة، وكذلك أيضا يعني ترتبط بعطلة نهاية الأسبوع.
2: نعم نشكر، أكيد نشكرك سعد على الإخراج، وكذلك نشكر الزملاء الموجودين هني وكذلك زميلنا نواف وجميع الزملاء الموجودين هني اللي ما شاء الله عليهم ما قصروا وقاموا بالواجب وأكثر. إذن شكرا سعد، وأتمنى إجازة سعيدة وممتعة لك ولكل المستمعين.
1: شكرا لك مريم، وكذلك أنت كذلك، أتمنى إن شاء الله إجازة نهاية أسبوع سعيدة، وشكرا أيضا لزملائنا زميلنا نواف محمد، وكذلك أيضا من خلال المسابقات اللي تقام على في المنصة هناك في دبي فيستيفال سيتي. شكرا مرة أخرى مريم، وأيضا لكل زملائنا هناك، والمزيد من فقراتنا بعد قليل.

0: باقي 5 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من 4/14 الساعة 6:00 مساء.
1: واحد صفر.
0: حان الوقت، دبي باركس اند ريزورتس تعود بكل حماس. مغامرات الأفلام، إثارة كرة القدم، متعة العائلة والوجهات الترفيهية وتجارب لا تنسى، كلها في مكان واحد. عش أجواء السينما في موشن جيت دبي والشغف الكرة في عالم ريال مدريد، واستمتع بترفيه عائلي بأسعار مناسبة في عالم ريفرلاند وليغولاند. إنه المكان الأمثل لعطلة منتصف الفصل. دبي باركس اند ريزورتس، احجز الآن

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: وين وصلنا ووصلنا إلى ختام لقائنا في هذا اليوم خلال تواصل مستمعين الخليجية على 1009. بيت المستقبل له مواصفات أساسية. علميا يقال أن الأساس والاستدامة، التكنولوجيا الذكية والحفاظ على البيئة. أبرز هذه المواصفات أنظمة طاقة متجددة والاعتماد الكامل أو الجزئي على الطاقة الشمسية، المواد الصديقة للبيئة، استخدام مواد قابلة للتدوير وعزل الحرارة، وإدارة الموارد من خلال أنظمة ذكية لإعادة تدوير المياه واستغلال أيضا مياه الأمطار. وهذه هي الأفكار المستقبلية التي وضعها العلماء في هذا الجانب. أيضا التكنولوجيا الذكية من خلال التحكم الذكي المتكامل في الإضاءة، الستائر والتكييف، والمحافظة على البيئة من خلال هذا الأمر، وتشييد الاستهلاك، والذكاء الاصطناعي والتنبؤي، وهي أنظمة يعني يتعلم منها الإنسان تلقائيا من خلال هذه الأنظمة، والتصميم المرن والمتعدد للأجيال، وهو تخطيطات قابلة للتغيير، هي مساحات داخلية مرنة يمكن تعديلها بسهولة بناء على احتياجات الأسرة المتغيرة، والسكن ما يسمى علميا سكن متعدد الأجيال، وهو تصميم يواكب الزيادة في أعداد الأشخاص الساكنين في البيت، وبالتالي من خلال التصميم التفاعل مع التغيرات البيئية، وهي مسألة تعتمد على تصاميم معمارية تهدف دائما إلى أن تتوقع التغير في البيئة والمناخ في المستقبل. عموما هناك الكثير من الرؤى العلمية من خلال العلماء لبيوت المستقبل، وكيف يمكن أن يتخيلها من يريد أن يبني بيت المستقبل، كيف يمكن أن يتخيل ما هي الاحتياجات التي يمكن أن تكون في السنوات القادمة. هناك دائما رؤى رائعة ومميزة هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توفير السكن، ومن خلال حديثنا اليوم يمكن ما غلب على لقائنا وحديثنا عن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومن خلال اليوم العالمي للإسكان، والتي أيضا تعتبر مؤسسات العريقة التي قدمت خدمات كبيرة جدا على مدى سنوات، ومن خلال رضا كبير من المتعاملين ومن خلال تعاملهم مع هذه المؤسسة. وكل تمنياتنا إن شاء الله بالتوفيق في المستقبل، ودائما ننتظر منهم المزيد وننتظر منهم كل ما هو رائع كما اعتدنا على ذلك على مدى سنوات. نشكركم على التواصل، وأتمنى لكم إن شاء الله إجازة نهاية أسبوع سعيدة، حتى نلتقي إن شاء الله في اليوم الاثنين القادم في نفس الموعد الساعة 5. أتمنى لكم إجازة سعيدة، وإلى اللقاء، وإن شاء الله دائما وأبدا في سعادة. هذه تحية من أسرة البرنامج من كل زملائنا، وإلى اللقاء.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة. بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين ولا تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. يا ليت يا ليت مالي خفوق ينبض وليتها، ولا نعس رمشها ما عاد تسرف بنا. يغار قميصها من لمس جاكيتها، لا هزت كتوفها كبر ودلع وانثنى. غصن من الشوق حبيتها وحبيتها، ونقبل الله لنا وندبر الله لنا. أغلى المزايين وأحلاهم شهر صيتها، فقيرة الخصر والأرداف طفرت غنى. قالت يا زين المطر، قال المطر جيتها، لين السحب حاصرتها من هناك وهنا. قلت لسنة الشمس علمني لمريتها، أبغي أشوف السنة لا منه عانق سنة. خلتني البارحة وأنا ما خليتها، وغنيت لحن المفارق والهجر والعنى. وللحين وانا ضلوعي بيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
5: الخليجية
0: 1009
5: 100% خليجية.
6: الساعة 7:07.
7: ها طلبت الكوفي؟
6: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
8: A few moments later.
9: ما أدري وين أصير اليوم.
10: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
11: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 الصبح،
12: بالتعاون مع جزيرة.

0: صوت بلا صورة.
1: في عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعا ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية.
2: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويرصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
3: أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي للمستقبل، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية وتطبيق خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات، احجزوا الآن.
4: وفي عناوين المساء: رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء كندا، محمد بن راشد يصدر قانونا بإنشاء مؤسسة دبي للأوركسترا، ومصدر عسكري يقول القوات اليمنية تسيطر على باب المندب وجزيرة ميون.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من مارك كارني رئيس وزراء كندا، بحث خلاله مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين. هذا وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما على مواصلة دفع العلاقات الإماراتية الكندية لتطوير شراكات ممتدة ومستدامة تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري في قطاعات المستقبل بما يعود بالنماء والازدهار على شعبي البلدين. كما استعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لما فيه مصلحة جميع شعوبها وتنميتها. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي قانونا بإنشاء مؤسسة دبي للأوركسترا، والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير الفنون والأوركسترا في الإمارة وإبراز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي والمساهمة في حفظ وتوثيق وتنمية الإرث الفني المحلي بمختلف مكوناته بما يدعم الهوية الوطنية ويبرز التميز الموسيقي الإماراتي. أثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي على تكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية، وقال سموه إن الاستراتيجية تعكس نجاح نموذج دبي القائم على وضوح الرؤية وتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص والتوسع في توظيف التكنولوجيا والابتكار لخدمة الإنسان وتعزيز تنافسية الاقتصاد. في محلياتنا أيضا، أنجزت بلدية مدينة العين مشروع تطوير إنارة الطرق الداخلية والرئيسية في منطقة الظاهر 5. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN المهندس عمر الكعبي رئيس قسم صيانة الإنارة في البلدية.
5: أنجزت بلدية مدينة العين مشروع تطوير إنارة منطقة الظاهر 5 من خلال استبدال أجهزة الإنارة بأخرى حديثة بتقنية LED وفق المواصفات والمعايير المعتمدة في إمارة أبوظبي. ويسهم المشروع المشروع في رفع كفاءة الإنارة وتعزيز السلامة على الطرق، إلى جانب تطبيق نظام تحكم ذكي يتيح رصد الأعطال ويساعد فرق الصيانة على سرعة الاستجابة ومعالجة الأعطال بكفاءة. كما يحقق المشروع وفرا في استهلاك الطاقة يصل إلى 30%، ويدعم الاستدامة من خلال خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات وتقليل أعمال الصيانة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
4: واصل هذه النشرة المسائية. قال متحدث باسم شركة فلاي دبي إن الناقلة ألغت رحلاتها إلى كل من الرياض وينبع حتى 10 أكتوبر الجاري، والرحلات المتجهة إلى أبها حتى 11 من الشهر ذاته، وأن الشركة تراقب الأوضاع عن كثب وتواصل التنسيق مع السلطات المختصة.
6: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى أبرز أخبار المنطقة والعالم. أعلن مصدر عسكري يمني سيطرة القوات الحكومية بإسناد جوي من القوات السعودية على مضيق باب المندب والجزيرة ميون، وذلك ضمن عملية عسكرية انطلقت فجر اليوم، فيما تتواصل الاشتباكات وعمليات التمشيط في محيط المنطقة. وقال المصدر العسكري الحكومي لوكالة الأنباء الألمانية إن قوات العمالقة ودرع الوطن تمكنت من السيطرة على معسكر العرض ونقاط المراقبة التابعة لقوات خفر السواحل، إلى جانب السلسلة الجبلية المحيطة بمضيق باب المندب. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي تدمير 3 منصات للصواريخ تابعة للحوثيين في اليمن. إلى الشأن الفلسطيني الآن، حيث كشف مصدر فلسطيني بأن الرئيس محمود عباس سيصدر مرسوما بتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية والمزمع عقدها في 28 نوفمبر المقبل. وأوضح المصدر أن الرئيس عباس سيصدر مرسوما رئاسيا بعيدا اجتماع اللجنة التنفيذية غدا. في أخبار العالم أيضا، أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي مقتل 5 أشخاص إثر انهيار مبنى سكني مكون من 7 طوابق في منطقة مالتيبي في إسطنبول، وذلك عقب انتهاء عملية البحث والإنقاذ والتي أدت إلى إخراج 14 شخصا من تحت الأنقاض. وعلى الفور فتحت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقا قضائيا في أسباب انهيار المبنى واحتجزت مهندس المبنى. إلى مصر، التي أعلنت وزارة الإنتاج الحربي المصرية اليوم عن منظومة ردع 300، وهي راجمة صواريخ موجهة متعددة الأعيرة، ويأتي إنتاجها في إطار جهود مصر لتعزيز قدراتها الدفاعية.
6: الأخبار من شبكة ARN.
4: ختاما في هذه النشرة المسائية مع هذا الخبر، حيث فازت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سابقا، فازت بجائزة نوبل للسلام هذا اليوم. ومنحت جائزة نوبل للسلام اليوم أو منحت للقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي لجهودها في تعزيز السلام وترسيخ القانون الدولي. هذا وحذرت الفائزة بجائزة نوبل للسلام بيلاي اليوم من أن الهجمات السياسية المتصاعدة على القانون الدولي تنذر بإعادة العالم إلى نظام العودة لحكم القوة وليس القانون. بهذا الخبر أنهي هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
6: الأخبار من شبكة ARN.

0: 8 هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعت حصير

ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير. اشتقت لك لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بهالصديق القريب، وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: نبلش الحين كم مقطع
1: طبعا حاكيكم فيكم طرب يبا فيكم مناسة
0: يلا يلا
1: فيكم طرب
0: يلا يبا
1: فيكم مناسة فيكم طرب فيكم مناسة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامه 32 36 الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة صبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي طليب أصحي على الحيرة وأنام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاك سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: كانت الأثير
3: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف.

0: طموحك يستاهل خطوة أكبر ومستقبلك يبدأ بقرار. كونوا على الموعد وياي أنا عهود وزميلي عبدالله، بنكون وياكم في بث مباشر من الحرم الجامعي لجامعة الإمارات في العين تاريخ 13 أكتوبر. بنكتشف وياكم البرامج والتفاصيل والفرص اللي تنتظركم. فإذا كنت تفكر تطور مهاراتك وتعزز فرصك المهنية، جامعة الإمارات تفتح لك آفاق جديدة من خلال برامج الدراسات العليا في كلية الإدارة والاقتصاد. تعرف على برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، أحد التخصصات الواعدة في عالم الأعمال وصناعة القرار. والأجمل، منح دراسية تصل إلى 25% للمواطنين والمقيمين، والتسجيل مفتوح حتى 3 نوفمبر 2026 للفصل الدراسي اللي يبدأ في يناير 2027. جامعة الإمارات، خطوتك القادمة نحو مستقبل مهني أقوى.
1: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%. والمزيد، لا تفوت الفرصة. تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات، جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: صراحة أنا ما أعاني من شيء، لكن ذبحوني اللي حواليني، خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة، معقول أنت وصلتي للأربعين وبعدش ما سويتي؟ في حليلة تتوقع أنها إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء، معناته أنها فاتها القطار ولا أنها متخلفة. قمتوا تشوفون الحين هجرة الفيلر. أنا ما أبغى أخوف الناس من الفيلر، لكن قمنا نشوف هجرة الفيلر. فيلر ينحقن حوالي العين بعد فترة وصل لي نص الخد. حالات كثيرة تي دكتور أنا كاره هذه البقع عندي، يوم أشوف مثلا ما عنده كلف، عنده نعم في تباين في اللون، في إسمرار حول منطقة الفم. هذه جيناتنا، هذه بشراتنا. وحدة توها طالعة من الولادة متعقدة من الاسترتش ماركس، تشققات الجلد خاصة البيضة. هاي حالة طبيعية فسيولوجية، بعد كل حالات ولادة ممكن يصير تمدد في الجلد. تقول لا أنا كاره الدكتور جسمي، فهذه لابد من التوجيه.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: والتسعة.
1: حين يكون لديك متسع للحياة التي تتمناها، تلك هي الرفاهية. اكتشف تاكايا من الاتحاد العقاري المطور الرئيسي في موتور سيتي، وحدات سكنية رحبة، أكثر من 24 مرفقا بمستوى عالمي، وأسلوب حياة استثنائي في قلب دبي. احجز وحدتك بدفعة أولى تبدأ من 5% فقط. تاكايا، مساحة أكبر وحياة أجمل، تستحق أن تكتشفها بنفسك. اتصل على 800-877-253 أو تفضل بزيارة up.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: غور فكان، مستعدين؟ أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
3: خذ عيوني وعطني من حبك قليل.
2: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان، الشريك الإعلامي الخليجية 1009.

0: على الخليجية.
1: وتغير ضاعت علي سيدة الغي
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلسا. اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي، سأمت منك ومن أيامك الجافية، ذكرت صبحي بطيشه وانبساطة مساي، وخن جروحي من فراقه مهي شافية، جفاني الضحك بفراقه وطول جفاي عن وصل ناس مشاعرها معي دافية، القلب يغرق جروحي ما يبين خفاي، لكنها في ملامح نظرتي طافية، أقول لا لا حد منكم يدور رجاي، أجبرني الوقت ردد لائي النافية، يوم البحر كنت أحسبه يوم طالعه ماي قبل أسبحه واكتشف أسرارها الخافية، يوم إن صابع كفوفي أكثر من أصدقائي قليل، لكن عيوني برضى غافية، لله معطي ولا تحسب يميني عطاي، وافي ولا قدم إلا مدة وافية، أنظر لقدام ما طالع بعيني وراي، أودع المقفية واستقبل اللافية، وابني بيوت الشعر واسس قواعد بناي، ما نيب من يبتلش بالوزن والقافية، وشب ناري وغيري يقتبس من سناي، ومد بالنور ناس النار هم طافية، واخدم بنفسي قبل لا يخدمون اخوياي، وانا لو اشر تكون اشارتي كافية، ثنتين يقدر بها الانسان يكسب رضاي، البسمة الصادقة والنية الصافية، وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي، دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية، يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي، وسالك الستر والتوفيق والعافية.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجاناً في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويلعبون ويأكلون مجاناً في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: في عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعا ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية.
2: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويرصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
3: أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي للمستقبل، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية وتطبيق خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية دبي باركس أند ريزورتس. تعود دبي باركس أند ريزورتس في 7 أكتوبر مع عالم هوليوود وكرة القدم والمرح العائلي والمغامرات المشوقة. احجزوا الآن.
4: وفي عناوين الليلة: رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء كندا، محمد بن راشد يصدر قانونا بإنشاء مؤسسة دبي للأوركسترا، والنائب العام يعلن مستجدات التحقيق في واقعة رحلة فلاي دبي.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، طابت أوقاتكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من مارك كارني رئيس وزراء كندا، بحث خلاله مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين. وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما على مواصلة دفع العلاقات الإماراتية الكندية لتطوير شراكات ممتدة ومستدامة تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري في قطاعات المستقبل بما يعود بالنماء والازدهار على شعبي البلدين. كما استعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لما فيه مصلحة جميع شعوبها وتنميتها. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي قانونا بإنشاء مؤسسة دبي للأوركسترا، والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير الفنون والأوركسترا في الإمارة وإبراز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي والمساهمة في حفظ وتوثيق وتنمية الإرث الفني المحلي بمختلف مكوناته بما يدعم الهوية الوطنية ويبرز التميز الموسيقي الإماراتي. نواصل جولة أخبار هذه الليلة. أعلن معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشمسي النائب العام للاتحاد أن التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة بشأن واقعة رحلة فلاي دبي التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب في تاريخ 30 من سبتمبر الماضي كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة عماني الجنسية في تنفيذ مخطط ذي غرض إرهابي أعد له مسبقا استهدف السيطرة على الطائرة واستخدامها في تنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين في مطار بن غوريون في تل أبيب، وذلك بقصد إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية. وأوضح معالي النائب العام أن التحقيقات تتبعت المسار الفكري والمهني للمتهم البالغ من العمر 29 عاما، وتبين أن بوادر توجهه نحو التطرف والإرهاب بدأت عام 2017 خلال فترة دراسته في أستراليا، حيث تأثر بأفكار تكفيرية من خلال قراءته مؤلفات متطرفة ومتابعته محتوى إلكترونيا يمجد التنظيمات الإرهابية والعمليات الانتحارية. في محلياتنا أنجزت بلدية مدينة العين مشروع تطوير إنارة الطرق الداخلية والرئيسية في منطقة الظاهر 5. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN المهندس عمر الكعبي رئيس قسم صيانة الإنارة في البلدية.
5: أنجزت بلدية مدينة العين مشروع تطوير إنارة منطقة الظاهر 5 من خلال استبدال أجهزة الإنارة بأخرى حديثة بتقنية LED وفق المواصفات والمعايير المعتمدة في إمارة أبوظبي. ويسهم المشروع في رفع كفاءة الإنارة وتعزيز السلامة على الطرق، إلى جانب تطبيق نظام تحكم ذكي يتيح رصد الأعطال ويساعد فرق الصيانة على سرعة الاستجابة ومعالجة الأعطال بكفاءة. كما يحقق المشروع وفرا في استهلاك الطاقة يصل إلى 30%، ويدعم الاستدامة من خلال خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات وتقليل أعمال الصيانة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
4: النشرة متواصلة.
6: شبكة
4: ARN. أعلن مصدر عسكري يمني سيطرة القوات الحكومية بإسناد جوي من القوات الجوية السعودية على مضيق باب المندب وجزيرة ميون، وذلك ضمن عملية عسكرية انطلقت فجر اليوم فيما تتواصل الاشتباكات وعمليات التمشيط في محيط المنطقة. وقال المصدر العسكري الحكومي لوكالة الأنباء الألمانية إن قوات العمالقة ودرع الوطن تمكنت من السيطرة على معسكر العرضي ونقاط المراقبة التابعة لقوات خفر السواحل إلى جانب السلسلة الجبلية المحيطة بمضيق باب المندب. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي تدمير 3 منصات للصواريخ تابعة للحوثيين في اليمن. إلى الشأن الفلسطيني، كشف مصدر فلسطيني أن الرئيس محمود عباس سيصدر مرسوما بتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية والمزمع عقدها في 28 نوفمبر المقبل. وأوضح المصدر أن الرئيس عباس سيصدر مرسوما رئاسيا بعيد اجتماع اللجنة التنفيذية غدا. إلى تركيا، أعلن وزير الداخلية مصطفى تشيفتشي مقتل 5 أشخاص إثر انهيار مبنى سكني مكون من 7 طوابق في منطقة مالتيبي في اسطنبول، وذلك عقب انتهاء عمليات البحث والإنقاذ والتي أدت إلى إخراج 14 شخصا من تحت الأنقاض. هذا وفتحت النيابة العامة في اسطنبول تحقيقا قضائيا في أسباب الانهيار واحتجزت مهندسا المبنى. أعلنت وزارة الإنتاج الحربي المصرية عن منظومة ردع 300، وهي راجمة صواريخ موجهة متعددة الأعيرة، ويأتي إنتاجها في إطار جهود مصر لتعزيز قدراتها الدفاعية.
6: الأخبار من شبكة ARN.
4: وختاما في جولتنا الإخبارية، فازت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سابقا بجائزة نوبل للسلام. ومنحت جائزة نوبل للسلام اليوم للقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، وذلك لجهودها في تعزيز السلام وترسيخ القانون الدولي. وحذرت الفائزة بيلاي اليوم من أن الهجمات السياسية المتصاعدة على القانون الدولي تنذر بإعادة العالم إلى نظام العودة لحكم القوة وليس القانون. وبهذا الخبر أنهي هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
6: الأخبار من شبكة ARN.
7: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: الساعة 9 في استديوهات الخليجية، ومساكم خير.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
4: الخليجية دانت الأثير.
5: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير. غير غير غير، والأب غير.

0: من خضوعي
1: فزع. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
2: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها
1: فزع على الخليجية.

0: صفر تسعة
1: حلفت مع شب مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشقاء والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس وقامت تلاقف بي مواجه وضاعت دليل.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39، المنامه 32 36، الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: لو يوم أحد في وحدتك نادى عليك، ثم التفت وشفت ما حولك أحد، هذا أنا من كثر ما فكرت فيك. ناديت لك والكل منا في بلد، يكفي إلى هنا ومقدر، أولى عليك أكثر من الولى. كني طفل النساء يكبر يحبك بإحساس، يكفي قلوب الناس. ما علمك صوت المطر كيف احتريك، ولا المطر ما جاب لي طاري أبد. كم قلت لك في غيبتك وش كثر بيك، اشتقت لك تقول لي وانا بعد عود للموعد اللي زل. لك في عيوني ظل مشتاقه عيوني، والشوق ما لا حل، ما ظل فيه اشواق، انا اخر الشوق.
0: على الخليجية.
2: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي، عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب، أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.
3: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.

0: الخليجية.
1: الخليجية.
2: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
3: والله راح تبدأ.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجري بهي حلم طرق في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة. يفوح بركان الغلا والصدر فاح، ويضيق من ليل الجفا كون فسيح، يمعود عيني على قل المراح، ويميل غصنك ويتعلق به جريح. وش فيك تاخذني على ريش وجناح، وشلون اطيح فراق وانا ما اطيح؟ طاح الضياء على جبينك واستراح، والليل من بين الجدايل مستريح. يعني جمعت الليل وانفاس الصباح حتى تجسد فيك معناه المليح، والفرحة اللي كنها طعم النجاح، والمدة اللي تجرح الكف الشحيح. مفاتنك سحر لكن سحر مباح، عليك سمي منها للوجه القبيح. يعذب من الماء في مصبه يوم ساح، يوم استبحت القلب وش له تستبيح. اجتحتني واتقنت فن الاجتياح، وتعبتني وانا سدودي ما تبيح. متعود تترك على قلبي جراح، ذباح روح وتمشي بدم الجريح. اشوفك بعين الغلا والارتياح، وانسى الطعون اللي انا فيني فحيح. استوعب اخطائك واطالبك السماح، ويطغى على كيل الهجاء كيل المديح. للاح براقك وبرق الشعر لاح، اصرخ من الاعماق واقول الصحيح، انك مليح وتعتبر سيد الملاح، تستقبلك افواه ويضيع المديح.
0: اشعار فزاع على الخليجية. واحد صفر صفر تسعة، الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.
1: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها، تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها، قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم.
3: مطر مطر

0: فزاز.
1: أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.

يزار عين الثوم في بستان عشبة خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر. لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39، المنامه 32 36، الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية جيست
1: في ضيافة الخليجية.
0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيه واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
4: يا حبيبي يا حبيبي،
3: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب،
4: من يرد صوت وحضوري غياب.
0: أشعار في القمة
2: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0

0: الأثير.
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنقب الطفل،
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل.
3: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي، عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زور موقعنا healthhubalfatim.com.
4: خور فكان مستعدين؟
5: أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
6: خذ عيوني وعطي من حبك قليل.
5: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان، الشريك الإعلامي الخليجية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: مرت علي حالة واحدة حقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلينا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغري. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء. كان بعد يسود يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعمروا بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
2: وين صار عيادة ولا مو كان أندرغراوند؟
1: للأسف عيادة، كثيرين يروحون مثلا يحقنون خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، ومن حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور عيادة لو تسمح لي أنا أصور، بالعكس ما شيء ما يزعل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية
0: الخليجية، دانة الأثير.

0: عشتوا عشتوا عشتوا.
1: اجلس
2: اجلس
1: واسمع
2: واسمع واسمع.
3: جلسات على دانة الأجل.

0: على الخليجية.
1: وشيط ضاعت علي سيدة الغيب.
2: تبي يرسلين الدولة الفخر بالسلام.
3: لا طاح قدرك من عيون.

0: شي يوافق بأنك تطوله
1: فلا. كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل أعلنه يظهر صدى عداوته وضحت همومي من ورا الخافق همل وحجامها حسب الوضع متفاوتة وانا العزيز اللي تشبث بالأمل عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل على الجبابر لعرفوا قساوته تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل مع الفقارة يرتشف حلاوته والقاضي اللي في كلامه ما صمل فاضي عمل مسترسل بفضاوته كيف المطوع يخلف بقوله وعمل والمصحف الطاهر نسى تلاوته قال المثل خل الجمل بما حمل صافح عدو ما يبين نقاوته رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل يحرم على رجلي حشا مخاوته مثل النعامة راسها تحت الرمل ومن ظلها تشكي مدى ضراوته جرح الصداقة في الظهر ما يندمل عيت سنيني كلها مداوته عيت سنيني كلها مداوته.
2: أشعار فزاع على الخليجية
3: واحد صفر

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
8: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: الخليجية 1009.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبة. أحب الغيم، لأن الغيم عالي،

تبسم كأنك الفصل الربيعي، تمخطر كأنك مجاد العروبة، تثنى كأن غصن الله تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوبه.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامه 32 36 الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: يشرح معلوقي ما طاعن المرضعات يفكن وثاقي يوم لقن فيك بعد غروبي شروقي ما تسمح مروتي ولا تسمح أخلاقي أرضى بغيرك ولا يسمح بعد ذوقي ما دام لي يوم واحد في العمر باقي تظل بين البشر للموت معشوقي كل ما تأملت ماضينا على وراقي عليك يا ريت بعد الآه طاروقي تسمح أثقل عليك بزحمة أشواقي ضيقت بالقلب شوق وفاضت عروقي.
1: أشعار على الخليجية.
2: جديد الفنان عبد الله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
3: هنا مجبور فيك
2: يتضمن 5 أغاني.
3: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزني.
2: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
3: عادي لما
2: إنتاج وتوزيع روتانا.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان، والمشاعر لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني، والمحبة من الإيمان، والإيمان شي وسط الضمير وشي براني، وانت يا الإنسي يلي كنك من الجان، اختر الشكل الأول وافهم الثاني، لك سنة وانت لا راضي ولا زعلان، قصدك تذلني ولا تحداني، سامح الله سطوة رمشك الفتان، يوم خذني على غفلها ووداني، وسامح الله قلبي يوم شافك لان، لين حبك تمكن وسط وجداني، وسط وجداني اللي لك بنا وجدان، كلها تشتكي فرقاك وتعاني، انت جاني علي بالهجر والحرمان، والجروح الجروح أشكال والواني، جرح دمعته ما تنشاف بالأعيان، وجرح دمعته منظوره بالأعياني، وجرح مجراه مجرى الدم في الشريان، وجرح كنه طعون سيوف عدواني، وجرح يقتل شعور العاشق الولهان، لو بغيت أشرحه ما يقدر إلساني، وجرح في الذاكرة ما يقبل النسيان، أتذكره دايم رغم نسياني، آه يا مكثر جروحي لكن غلطان، كان ما تعرف المجنية من الجاني، كل إنسان يملك في الحياة إنسان من معاناته يقدره ويعاني، ودامها ما تسلي كثرة الخلان، خلهم في سلام وعيش وحداني، يا زمن لا توصي صاحبك حمدان، قبلك محمد المكتوم وصاني، صاحبك لا وقف يصهل صهيل حصان، يتحمل طعون فلان وفلاني، ومن يعامل جميل الناس بالنكران مستحيل احشمه لو هو من اخواني.
0: اشعار فزاع على الخليجية. الاغاني الخليجية على

0: صفر 9.
1: كانت الأذية.
0: خور فكان مستعدين؟ أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
2: خذ عيوني وعطني من حبك قليل.
0: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان، الشريك الإعلامي الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم.
2: مطر مطر

0: فزاز.
1: أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.

يزارعين الثوم في بستان عشبة خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر، لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا سحابه قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لأهلك وموت المنعدى، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلف فدا، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم مسحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر اهددا، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته له صد، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، انت زايد انت الأول والمجاب، وانت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع الذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة، لك تغني لي يزينها الخباب، ويعلك السالم على طول المدر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية
1: وتغير طبعك علي سيدة الغيب.
2: تبه يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي دك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك. تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك. ما غير حرضت طول الليل لخضاعي. طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك. وذبلت رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد كل زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك. للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك. اخاف قاعد تفكر تلوية اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك. وشلون تبغي تسويها وانا واعي؟ لو دمعتك سولفت لكبود حسادك. كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك. اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير،
2: لو ما كنت غير،
1: لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر.
2: قصر الغدر
1: قطعة حصير.

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب أني بشوفك عقب طول الغياب في نهار يبين بهالصديق القريب وأترك الحاضر اللي في المواجي باب وابتعني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: على الخليجية.
1: المحبة من طرف واحد قصب تتلف قلب، راعيها خص يوم تحب لك يا أحد المشاعر، ما يراعيها أنا بغيت تصد وتباعد

0: نجمة ضايع فيها والمحبة من طرف واحد تذبح العاشق بلاوي تذبح العاشق بلاوي.
1: أشعار
2: على الخليجية.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة، وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا، والمنظر الجذاب يعطيك انطباع أن الطبيعة عندها حفلة غنى، حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا.
0: أشعار فزاع.

0: 1-0-0-9
1: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني اللي عليك انك بشعرك تمتعنا واللي علينا نغنيها بالالحاني

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميز عن غيره من وصافه، لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته قامت تزيده السوم.

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: جيست
1: في ضيافة الخليجية.
0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: يا موطني يحمي حماك النشامة، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير، الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة، سوم الكريم ما يخاف المخاسير، جنودك اللي يلحجون العدامة من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم أقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير، هم الحماة وهم حصنك إذا ما نادى المنادى.

0: 0909.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصفك، امتى انا شوفك يا كامل وصفك.

حبك قلبي ينتهي مكتوب ومقدر الكتاب نكسب حجر ما ينمحي اصفق جناحي مشتاق لك في قلبي من حرقه

0: على الخليجية.
1: وتغير طاعت علي سيدة الغيب.
2: تب يا رسالين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: يسوقني لمداعب الشعر سايق، واللي تساعدني عليه القريحة، والشعر للتاريخ مثل الوثائق، والكاتمة على العلوم الصحيحة. ما هي بتتعبني صعوب الطرايق، أجيد ترتيب الحروف الفصيحة. لو كل بيت يهزني في دقايق، جرحت شعار الظنون القبيحة. لكن روقها إذا كنت رايق، واستخطب اللي نادراته مليحة، واللي ما عنده كتف للحلم الطايق. يصبر على جور السنين الشحيحة، يزرع أمل بين الضروع الدقايق، وأهل الأمل قلوبهم مستريحة. لو بينه وبين الطموحات عايق، يحاول بجهد العزيمة يزيحة. لقيت لي ضايق يسولف لضايق، وعطاه من بين النصايح نصيحة. لطاح قدرك من عيون الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة، ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق. طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.
0: أشعار فزاع على الخليجي.

0: على الخليجية.
1: قطع دابر ظنوني مشرق النور ومغيب النور، مرور سنيني أكثر ما تعلمته من سنين، يا كم مرة الصباح وخبي في خايع ممطور، وكم مرة الظلام وضيع من يدين يدين. حروب الذاكرة ما ترحم من المنسي ولا المذكور، يسلم من غثاها عشقة بين الشرايين. لو أحلف بالثلاثة من الزعل وقفي ثلاثة شهور، يوديني لها شيء على روحي يوديني ومر السور، واثنى صار يعرفني حمام السور، ما باقي إلا اللي مريت من تحته يناديني. على الشباك شرها من نسيم ووردة وعصفور يكفيهم عبورك، بس أنا ما هو يكفيني. على الخياط شرهات النظر يلعاد كالمزروع، من اللي حط يده بين غاية عيني وعيني شبيهتها في الأرض النايلة فردية بن عمور، اسناد ولامشت كانها تشل الرجل ممطين، تزايد زينها يوم المنافس كبرية وغرور، بعد فازت عليها بكرة عيار القحاطي وبنج خدب صديق ويارد الحروة بدون شعور، وسلطنة المراكز ما لها غير السلاطين، وأنا عذري معي معذور ولا ماني معذور، حزاوي خاطري وأحلها من بيني وبيني.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطرب في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة. بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين ولا تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. يليت يليت مالي خفوق ينبض وليتها، ولا نعس رمشها ما عاد تسرف بنا. يغار قميصها من لمس جاكيتها، لا هزت كتوفها كبر ودلع وانثنى. غصن من الشوق حبيتها وحبيتها، ونقبل الله لنا وندبر الله لنا. أغلى المزايين وأحلاهم شهر صيتها، فقيرة الخصر والأرداف طفرت غنى. قالت يزين المطر، قال المطر جيتها، لين السحب حاصرتها من هناك وهنا. قلت لسنة الشمس علمني لمريتها، أبغي أشوف السنة لا منه عانق سنة. خلتني البارحة وأنا ما خليتها، وغنيت لحن المفارق والهجر والعنى. وللحين وانا ضلوعي بيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا.
0: أشعار فزاع على